أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1
3: 71 177 1.
2: وخلي مساجك وسمع الصوت،
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

مودتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصلاح وجعل الليل

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

0: سفاحف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: الاذكار بعد السلام من الصلاة يقول استغفر الله ثلاثة: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقرأ
3: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم:

0: عقب كل صلاة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح، ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بعد السلام من صلاة الفجر.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. رواه مسلم. والأدم الجلود المدبوغة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، ما تقولون؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. فذلك، أو قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. وفي رواية: مثل الصلوات 5 مثل نهر عظيم بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فإنه لا يبقي من درنه شيئا. أخرج الأولى البخاري ومسلم، أما الثانية فالترمذي والنسائي. والدرن الوسخ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما نحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم.
1: واللفظ: أنوار الصباح.

0: الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذي راهو حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك كصف، لا تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة: اكتبوا عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك،
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك مالك كنت تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام ديما معاك
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

0: 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالا؟
2: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هي يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك. كبليسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس، كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطاع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيد في شهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين دي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: استمعونا
1: على www.rmfm.net. بقيت الشهر على RMFM.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. صبحية الويكاند على رمفان في البرافيت وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح رزقنا راحة تملأ القلوب ونورا يضيء الدروب وتوفيقا يرافقنا في كل خطوة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأدم علينا العافية والرحمة وبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اجعل هذا اليوم مليئا بالطمأنينة والنجاح. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهالينا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك واصرف عنا كل سوء، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل دعاء قبولا. اللهم اجعل صباحنا بداية لكل خير، واملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وارزقنا الرضا بما قسمت، وأدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت وحد من 8 حتى نصف النهار في البرمجة الصيفية على امتداد 4 ساعات. إن رافقوكم كل من منير سليمة في الأخرار. صباح النور سي منير، الدنيا سخونة سي منير، ما أنت يازر من نعم ربي سبحانه في الكليماتيزور، تعدي في صبحة الويكاند تسمع في هيلة بنجيمة اللي ترافقكم في الميكرو. صباح الأنوار، صباح المسرات، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع خاصة اللي يسمعوا فينا وشدين الطريق. ربي يحفظكم، ربي يديم عليكم النعمة، ردوا بالكم على رواحكم، طقس سخون شوية اليوم، بعد شوية ناخذوا فكرة إن شاء الله على درجات الحرارة المتوقعة اللي هي من المتوقع أنه بالنسبة اليوم باش تفوق المعادلات الطبيعية. فنحاولوا قدر الإمكان ردوا بالنا على رواحنا، كان عنا قضية حاولوا قبل أوقات الظهر وقبل لحداش لحداش الأربع نحاولوا نكونوا في بلايس مظلة، في بلايس مكيفة. ربي يعين كل شخص يخدم تحت أشعة الشمس. تحية خاصة لكل اللي أعمالهم تقتضي منهم إنهم يكونوا متواجدين يعني خارج منازلهم، معرضين لأشعة الشمس. ربي برد عليهم، ربي يحفظهم، نتفكروهم بوسمة باردة، نتفكروهم

كبس حي نغلي معناها يجدد لهم الطاقة متاعهم. إن شاء الله ربي يحفظهم ربي يحميهم. ما فيها باس تسمعوا فيها توا ما تخرجوا هكا صحيا صغير متاع ماء تحطوه في الحدائق متاعكم في شبابكم صحيفة بلاستيك أي حاجة اللي تخلي الطيور أو تخلي الحيوانات نجم تشرب منها. كل حاجة نعملوها راهو وإن كانت يعني صغيرة وإن كانت بسيطة جدا فإنه عند ربي تكون كبيرة. وإن شاء الله ربي ديما علينا النعمة وديما علينا المحبة وديما علينا رحمته. هذا هو اللي حشتنا به. سيموني رسليمة في الأخراج معكم هلا بنجيما كوتي ميكرون. سنة اتصالاتكم على 71 134 396. تعليقاتكم كذلك تحت أفيش البرنامج وإهداءاتكم تكتبونا الأغاني اللي تحبوا تسمعوها تكتبونا كذلك إهداء لشخص عزيز عليكم تحبوا تقولوا صباح الخيرات صباح المسرات ربي يخليك لينا ربي يحفظك ربي لينا حيك علينا كلمة طيبة وقع الكلمة اليوم زاد كذلك باش نحكيوا عليه الموضوع هذا. نستناو الاتصالات نستناو تفاعلات نخرجوا مع أول نغم لينا في الحصة راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ثم تسمع في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بن جيمة.
1: 24 دقيقة بعد 8 مشوارنا نزل متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند من 8 حتى النصف النهار 4 ساعات إن شاء الله نرافقوكم مع مختلف الفقرات وضيوف إن شاء الله اللي بش ينورونا بحضورهم أو بش يكونوا معنا عبر الهاتف. نعطيكم فكرة على مختلف المواضيع متاع فقراتنا لليوم. البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحوالو آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. نعود نذكر اليوم من المتوقع أن درجات الحرارة فوق معادلات الطبيعية، فالردو بين اللي عنده قضية مثل بينا قبل ساعات الذروة وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع، نحاول نتجنبه، كذلك أن نمشي للبحر ونتعرض لأشعة الشمس خاصة من 11 للأربعة. سنعطيكم بعد شوية فكرة على البلاغات اللي كانت أكيد نزلتها الحماية المدنية وخاصة التحذير من التيار البحري الساحب وجملة من النصائح اللي قدمتها للمصطافين. كذلك نعمل جولتنا الإخبارية في أهم تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في أسمع أشثر. في فقرة الانفيتي إن شاء الله بيكون معنا سواليد العابد عفوان الكاتب العام لنقابة سواق التاكسي في سوسة باش نحكيه على الإضراب المتوقع للواجهات في ولاية سوسة واللي يظهر لي أنه سائقي لواجهات ولاية سوسة فقط مقاطعين الإضراب هذا مهمش بش ينخرطوا فيه. أكثر تفاصيل علاش تم برمجة هذا الإضراب، علاش سواق ولاية سوسة اختاروا أنهم يقاطعوه، هذا الكل بش نحكي فيه. لو عندكم أي استفسار أو أي سؤال مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم وآرائكم واقتراحاتكم على رقم 71 134 96 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو على مفهم. في الانترفيو إن شاء الله باش تكونوا معنا الصوت الجميل لأنوار صباح البشيرة لمخنيني باش نحكي وعلى فضل الصدقة والكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي صدقة والابتسامة هي صدقة. فوائد الصدقة في تزكية النفس هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع مدام بشيرة. فقرة الانفيتي في جزءها الثاني إن شاء الله باش يكون معنا وذي كنتوا طلبتوها منا الموضوع باش يكون معنا سامي بن جنات مكون في التسويق الرقمي باش نحكيو هل الذكاء الاصطناعي سيعوض الإنسان، هل باش تكثر البطالة في عهد الذكاء الاصطناعي، التعليم الذاتي اليوم شنو المهارات اللي لازم اي شخص يتعلمهم خاصة لهنا نخص الطلبة. ما تقولش اني ما نقراش انفورماتيك ولا اني ما نفهمش في الانفورماتيك معناها ما لازمكش تتعلم. شات جي بي تي كذلك والذكاء الاصطناعي ما لازمكش تتعامل معه كأنه محرك متاع بحث كجوجل او غيره، لا فما برشا حاجات نجم تتعلمهم ولازمك تفهمهم ان شاء الله باش تعرف كيفاش تستغل وقتك وتستثمر تستثمروا في الحاجات اللي تعود عليك بالمنفع. فقط الديديكاس الفقرة المخصصة لمختلف اهداءاتكم ومختلف اكيد رسائلكم وما يخرج من القلب سيلامس القلب. مرحبا بكل التفاعلات بكل الاراء بكل الاغاني اللي تحبوا تسمعوها في البلاي ليست الحلوة. خليكم في الاستماع، احنا مازلنا مواصلين المشوار بعد شوية نشوفوا احوال طقسنا. خليكم عدل الموجة دائما على 99.8 راجعينا.
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
0: بقية الشهر على ليرم فام مع عقارية جلولو من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مي خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
3: بوبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: 43 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا www.rmfm.net. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله،
1: طقسنا لليوم لحد 12 جويلية 2026 حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس حار وصاف إلى قليل السحب بكامل البلاد، فقط مع إمكانية ظهور بعض الخلايا الرعدية وين في المرتفعات الغربية. الريح من القطاع الجنوبي بتكون ضعيفة فمعتدلة، لكن تتقوى نسبيا خاصة قرب السواحل والمرتفعات. البحر بيكون قليل الاضطراب. الحرارة بتتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وتكون بين 41 و45 درجة ببقية الجهات. نشرة متابعة للوضع الجوي مع تحذيرات أكيد من ارتفاع درجات الحرارة القصوى ومع إمكانية ظهور الشيلي. بالنسبة لولاية سوسة من المتوقع أن درجات الحرارة بتوصل حتى 43 درجة، المستير 43، المهدية في حدود 39 درجة. أعلى الدرجات المتوقعة بالنسبة لتاريخ اليوم هي 46 درجة، نلقاوها في جندوبة كما نلقاوها كذلك في توزر. ردوا بيننا على رواحنا وإن شاء الله يا ربي يحفظ الجميع. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن، نلقاو هذا الصباح معادلات درجات الحرارة كانت في حدود 27 درجة، سرعة الرياح في حدود 30 كيلومتر في الساعة. من المتوقع بعد ظهر هذا اليوم درجة الحرارة تكون في الظل 44 درجة، تحت أشعة الشمس نجم نحسوها توصل حتى 47 درجة. تنبيهات من الأشعة فوق البنفسجية اللي ممكن توصل 10 من سلم 10. بالنسبة لليل، الليل تولي مروحة شوية الدنيا، نحكيه على 30 32 درجة. الرياح مش تكون ضعيفة ومعتدلة في حدود 20 كيلومتر في الساعة. بداية من يوم الغد باش نسجلوا تراجع هام في درجة الحرارة بنسبة 7 درجات. بالنسبة 2 و3 أبرتير من نهار 4-15 نعاودوا نسجلوا ارتفاع الحقيقة قوي في درجة الحرارة، خاصة نهار 4 والخميس نحكي على 44 و45 درجة. نعم، نطلع على أوقات الصلاة. صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 23 دقيقة، الشروق كان 5:11 دقيقة، الظهر نصف النهار و23 دقيقة، العصر 4:12 دقيقة، المغرب 7:35 دقيقة، وصلاة العشاء 9:21 دقيقة. ربي يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
2: حاولوا
1: قدر الإمكان ردوا بينا، فما تنبيهات خاصة من 11 حتى للأربعة ماذا بينا ما نخرجوش ما نتعرضوش لأشعة الشمس مباشرة. درجة الحرارة توصل حتى 44 و45 درجة. بالنسبة كذلك للبحر، البحر يبدو هادئ لكن هناك تحذيرات من التيار البحري الساحب، وخاصة تنبيه بالالتزام بتعليمات الحماية المدنية وخاصة الرايات بتاعها اللي ترفعهم. إذا ريتوا راية حمراء راهو ممنوع السباحة ونتجنبوها. إذا فما رايات تحذيرية نعوموا في الشاطئ، مش لازم ندخلوا الداخل، خاصة بربي الأولياء اللي باش ترافقوا صغاركم. ماذا بينا قدر الإمكان باش يدخل صغيرك يعوم ادخل معاه، باش يخرج خرج معاه، ما تخليش شي وحده وتقول أني مطمئن هاني نغزر له. فماش هذي نغزر له، فما معاك صغيرك وين ما انت وين ما هو. وان شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا الكل وربي يحميهم. وبعد شو نعطيكم اكيد نقرأ لكم البلاغ التحذيري من الحماية المدنية. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، خليكم في الاستماع، خليكم توجوخ في ديل 98.8 راجعين.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. قيت الشهر على نرم فام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع ليكن تعدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: أربعة دقائق بعد التسعة المشوار مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات, صباح المسرات, صباح الأنوار لكل من عدى الموجتو باش يسمعنا في الصبحية المزيانة 99.8 وإلا كذلك لتسمعوا فينا www.rmfm.net. شلا نهاركم سعيد مبارك. نقرأ شوية تعليقات من اللي وصلونا تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند, تلقاوها ديما على الباج أوفيسيال راديو RMFM. نعود نذكركم أكيد محتوياتنا الكل تلقاوها على الكونت امتعنا على الريزو سوسيو, سواء على انستغرام راديو رام اف ام, كذلك تيك توك راديو رام اف ام, يوتيوب راديو رام اف ام. وجديد الاخبار والمتابعات الحينية تلقاوها على www.rmfm.net. لانهم تطلبونا على 71-134-390 اللي يحبوا يقترحوا مواضيع او باش يوصلوا صوتهم, تجمو تطلبونا على رقم الواتساب 29-296-668 29-296-668.

مدام عايدة السيجومي فوالا البوزاغار تقول لصباح النور والسرور، تحب تهني كنزة بنت لوزتها، تقول بمناسبة عيد ميلادها، وتقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وبطول العمر.

صباح الخيرات قراسي هشام الخضيري نورا لغصبح الأنوار نجلة محجوب صباح الفل والياسمين حياة غريب صباحك مزيان وبالخير مليان لالا خديجة بوليل صباح الخيرات حنان إسماعيل تحب تقدم تحية لعائلتها الكل الأمها وبوها أخواتها لبناتها تقول لكل اللي يعرفوها كذلك بريري فاطمة تحب تاني بنتها مريم بمناسبة عيد ميلادها تقولها كل عام وانتي حية بألف خير وصحة وعافية وسلامة.

صباح الخيرات، صباح الورد والياسمين، قولوها المدام نجيبة من مساكن اللي تحب تقدم أغاني الحصة لخويتها ربي يفضلهم لك. مدام منيرة بوزعبية، صباح الخيرات والمسرات، تقول نتمنى نهاية أسبوع مريحة للجميع إن شاء الله يا ربي. كذلك عنا تحية مدام دليلة العمروني، صباح الخيرات والمسرات. عنا كذلك مدام سميرة الزاوية، تحب تهني بنت خوها غادة بمناسبة عيد ميلادها، تقول ربي يعطيك ما تتمنى ونفرحوا بيك ونفرحوا بنوح، تقول إن شاء الله، وإن شاء الله تروح على قريب من ألمانيا، إن شاء الله ربي يرد غربتك.

سي كمال العابد يقول صباح إذاعتنا الزاهية وقلوبها الباهية، ربي فضلك يا سيدي، حب غنية نور شيبة مروح للبلاد، يهديها الخوه مهدي وصابرين وزوجها الحبيب الكعيب، يقول المقيمين في ألمانيا قولهم إن شاء الله طريق السلامة. مروح

سارة السكري صباح الخيرات، قل صباحكم خير وعافية. مدام مريم قل صباح الفل. والياسمين سيمونجي بن عروس صباح الخيرات. أستاذنا سلاح حبيب العذيري صباح الأنوار والمسرات. كذلك نلقاو سيثامر صباح الخيرات، رانيا بن سمونة صباح الورد، والياسمين تحية كذلك مدام اسمهين غاموري تقولكم صباح الأنوار والمسرات. سلوى بنور صباح الخيرات، صباح المسرات للا. ونختم مع مدام هدى لعيوني تقولكم صباح النور صباح سرور. أكيد مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم أراءكم واقتراحاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكان تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رما فهم. بعد شوية باش نحكي على الإضراب المبرمج في خطوط أكيد

0: اللواجات سائقي التاكسي مبرمج اليوم الغد، واللي يبدو أنه ولاية سوسة وتقريبا 80% من لواجات ولاية سوسة ستقاطع هذا الإضراب. أكثر تفاصيل نعرفها بعد شوية، خليكم في المتابعة، خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.
1: صبحية الميدان ترجع لكم بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما. مقية الشهر على لرما فام كافي غستول لما ورا القاعة المغطاة بمسكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مسكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. تقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة.
1: 36 دقيقة بعد التسعة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. جد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع سواء تسمعوا فينا على البوند FM 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على 3w.rmfm.net. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا حتى النصف النهار وقاية توا على فقرتنا لانفيتي. في الانفيتي اليوم باش نسلطوا الضوء على قطاع النقل العمومي غير المنتظم اللي باش ينفذ اضراب عام يوم الغد 13 جويلية 2026 حسب البيان او الاعلام الصادر عن الغرفة النقابية الوطنية لاصحاب سيارات الاجرة لواج عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، واللي يقول حسب نص البيان انه من الساعة 5 صباحا الى الساعة 9 ليلا احتجاجا على عدم ايفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة والمتعلقة بالمطالب العامة للقطاع، فإنه الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة الواش تدعو جميع المهنيين وتؤكد بضرورة الانخراط وتبني هذا التحرك النضالي وتطبيق ما جاء ببيان الجامعة الوطنية للنقل. هذا عن الغرفة الوطنية أو الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة الواج الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، في حين أنه الاتحاد العام التونسي للشغل عنده رأي آخر. وفي هذا الصدد سعيدة جدا أن نستقبل معايا سي وليد بن حميدة كاتب عام سيارات سائقي سيارات الأجرة الواج. سوسة باش نقولوا هل الإضراب يشملهم ولا لا، علاش مقاطعينه، غدوة للمواطنين موجودة الواجهات ولا لا، باش نعرفوا هذا مع السي وليد. نقولوا صباح الخيرات السي وليد.
2: صباح الخير أختي هلا ومبارك الله فيك على الاستضافة ومشكورة راديو رمافين.
1: العفو السي وليد، خلينا نفهموا معناها الاتحاد بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل انتوما مع هذا الإضراب وإلا لا، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يعني هل فما يعني تضارب في الآراء أو أنه المطالب اللي هو قام معناها بتناولها ما تشملكمش ولا ما تعنيكمش، إلا انتوما علاش قلتوا ليه لهذا الإضراب؟ وقل لنا الساعة غدوة أول سؤال غدوة فما لواجات بالنسبة للجماعة اللي باش تمشي تخدم على الصباح، خاطر كي نسمعوا الخمسة متاع الصباح فما عبيد باش تمشي للمعامل، فما عبيد باش تطلع بالذمة الصباح بكري باش تاخذ لواجات باش تتنقل أماكن العمل نتاعها.
2: شوف أختي هلا، احنا معناها الإضراب مزعم تنفيذه من طرف الاتحاد الصناعة والتجارة المعلن عنه يوم 13 جويلية، يوم هو يوم الاثنين موافق. احنا كاتحاد عام تونسي للشغل ما تبنيناش الإضراب هذا، ما كانش موقفنا، ما كانتش نقاط نتاعنا. نحن احنا نجم نقولوه للمواطنين الساعة انتي سؤال السلتولون وتحبوا قولون وقولوا لي فم غدوة لواجهات المنتمين في الاتحاد العام تونسي للشغل اكثريتهم الكل مشي في الموضوع.
1: معناها تو حسب ما نفهم فما لواجهات مقسمين، توما لواجهات فما شكون تابعين النقابة الوطنية لاصحاب سيارات الاجر الواج تابعين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وفما شكون تابعين الاتحاد العام تونسي للشغل، هذا اول تقسيم.
2: شوفوا نتكلم فيك التقسيم، ما فماش تقسيم، هو اليوم في حد ذاته ما عادش فما اصحاب سيارات على الميدان، كلهم سائقي سيارة أجرة لواج، حتى معناه الأصحاب المهن اللي عندهم السيارات هم سائقي سيارة أجرة لواج. المهنيين اللي هم معنين بالإضراب هذا مثلا الاتحاد العام للصناعة والتجارة ما عادش هم مهنيين، مهنيين كل كريتك كلها راخدة في الجارة، كل كريتك راخدة بري سائقي سيارة أجرة لواج. وأنا ككاتب عام نقابة سائقي سيارة أجرة لواج كان اتصال لي مدة الفاصلة هذه مدة 3 أيام اتصال بعديد المهنيين وتوجهت لعديد المحطات، معناه والحوارات اللي أفضلت والاجتماعات اللي عملناها كل أفضلت اللي هو يوم عمل عادي غدا بإذن الله.
1: باه معناها غدوة العبيد اللي في سوسة
2: على القطاع اللواج، فقط نحكي على القطاع اللواج اللي هو يهمني، وكانت عندي تشاورات مع عديد المهنيين في التاكسي جماعي وتاكسي فردي عبروا لي اللي هم مش يخدموا غدوة وما فماش إضراب بالنسبة لولاية سوسة. نحكي
1: بالنسبة لولاية سوسة هو كان الإضراب يعني حسب ما شفت في البيان في الإعلام موجود كان لم كان صارت الواجهات، يعني حتى سائقي التاكسي الجماعي الفردي كانوا معنيين بهذا.
2: شوف هو إضراب معلن من طرف الجامعة العامة للنقل اللي هي تنتمي لاتحاد صناعة وتجارة،
1: واضح
2: الإضراب السيد اللي أعلن على الإضراب هو منبثق من التاكسي فردي، السيد معز السلامي هو من برق من التاكسي فردي، ما عنده السلطة على الواج ولا على التاكسي جماعي، هذه الأولى. اثنين، حاجة بالنسبة للإعلام، البيان اللي خرج على ولاية سوسة على نقابة موجودة في ولاية سوسة، هما حطوا كان تاكسي جماعي والواج عاملين إضراب. التاكسي فردي ما عنديش حيثيات علاش ما حطوهاش، شنو الحيثيات اللي بيناتهم في بعضهم هما كاتحاد صناعة وتجارة، ما نعرفش، ما يهمنيش الموضوع عليه. الشيء اللي يهمني أنا كالواج كسيارة أجرة لواج، نقول لكم اللي غدوة يوم عمل عاد، أنا راني منيش قاعد في البيرو، أنا إنسان راني مباشر المهنة يومي، أني نخ، أني عندي الواج ونخ، أنا وليد بن حميد وغدوة مش نخ.
1: احنا لو كان نفهموا مع بعضنا السوريد شنو الطلبات نتاعهم، فوالا خاطر هما توا يقولوا مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم، اضراب عام يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، اذا حسب يعني اخر
2: والله هما النقاط حسب ما جاء في البيان نتاعهم الاخراني، هما والمشاورات اللي صارت مع وزاره النقل، هما النقاط زياده في التعريف وهو تعديل العداد وتعديل العداد، انا نقول الناس تعديل العداد يشمل التاكسي فردي ما يشملش لا اللواج ولا التاكسي جماعي. بالنسبه للنقطه الثانيه هي تنظيم المحطات، تنظيم المحطات والله انا معاهم في تنظيم المحطات، خليها تتنظم محطات في خروجها في دخول اللواجات، معناها عندهم برشا حوايج، معناها فما شويه معناها مش منظم المحطات، انا معاهم في الحكايه هذه. اكيد هذه نقطه ما ضعيفه، ماهيش نقطه معناها كبيرة ياسر باش نعمل لها إضراب ونعطلوا مصلحة المواطنين، معناها ما تخدمش العباد. بالنسبة للنقطة الثالثة وهي القانون 581 وهو القانون 580 يشملهم كان الفصل 6 لعين المباشرة من عدمها، الاتحاد العام التونسي للشغل دفع على نقطة هذه وقال معناها لا سبيل إليه لعودة أي نقابي في نظر في المباشرة من عدمها، احنا مع المباشرة تنبثق من وزارة النقل من الإدارات المحددة من وزارة النقل، احنا معها ما عادش نرجعوا لهذه النقابات. تنظر لك يحكيوا على التجاوزات اللي صارت في الإسنادات، التجاوزات انا نقول لهم كوليد بن حميدة كانت موجودة التجاوزات قبلها، وكانت النقابات كانت موجودة، شنو اللي تبدل لهنا؟ تبدل هنا القانون هو الفاسد، خلي القانون اخويا فما تجاوز، خلي تجاوزوا القانون، ما نتجاوزوش انا، ما نجيش نقابي انا النقابي علمانيين نقشي ماني بتعلة المباشرة من عدمها، هذه أكبر غلطة وصارت قبل التجاوزات، فما ناس مباشرة في المهنة وما خذيتش قبل، وفما ناس غير مباشرة وخذيت قبل، والزملاء اللي يسمعوا فيه الكل يعرفوا الموضوع هذا موجود، مش جديد الموضوع هذا باش ناس ما خذيتش رخص المباشرة، فما موجود وعندي أمر لبرشة تو موجود.
1: يعني احنا تنجموا تمشوا للاعتراضات، تنجموا تتبعوا يعني قانونيا الملف من غير ما يتم شلل يعني لحركة النقل وتعطلوا المصالح.
2: أنا إنسان كتب عام نقابة اللواج منتمي للاتحاد عام تونسي للشغل، ننتمي بالحوار، نحب الحوار، انا من ضد الاضرابات، حتى لو كان ثم اضرابات الاضرابات تكون بعد معنا بعد الفتره الصباحيه، خاطر تعرف انت تو سوسه راهي معناها تعتبر منطقه اشتراها منطقه صناعيه واشتراها معامل، اذا كان انا مش نعطل مصلحه المعامل ومصلحه المواطن ومصلحه الخدام زاد لا سبيل الي هذا، ابقى انا نحب ناخذ حقي وما نعطيش حق الناس، إني فما ناس تخدم فما معامل مربوطة لازم تخدم،
1: خاصة إذا كان الإضراب يعني عام يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، معناها غدوة يعني فماش خدمة على حسب ما فهمت، تلاقي المساء الخامسة صباحا إلى حدود الساعة 9 عليا النهار كامل.
2: نوعدوا العباد اللي مشتركة بغدوة منصوصة اللي فما لواجات
1: تخدم
2: لواجات تخدم
1: التاكسي الفردي والجماعي، ما عندكش فكرة؟
2: والله عندي فكرة وخذيت من بعض الزملاء برشا ناس باش تخدم
1: مش
2: مشكل الواجب مش تخدم، حتى هما تك جماعه مش تخدم وتكسي فردي مش تخدم، وهذا مش لحظه غدو انا نجم نصور حتى على المباشر نوريكم من 4 نتاع الصباح تبدا الكلام تخدم، وانا كان لي دخل حتى مع المعمل الليوني، مصنع الليوني هو هو
1: المصنع الخاص، يعد
2: عديد من من من, من الخدامه
1: يستفسروا
2: اكثر من الخدامه، ولا
1: الناس كل تستفسر باش تعرف شنو تعمل، خاطر ابارتير من 5 نتاع الصباح يعني باش تتعطل المصالح واضح.
2: كلمني انا المسؤول على النقل فيهم وقال لي يا خويا اذا كان فما خدمه انا مستعدين باش نوفروا فيران ونوفروا كذا، انا قلت له بالنسبه لي انا مش نخدم غدوه باش نوفروا النقل موجود غدوه اللي معمل اليوني واستثناء معمل اليوني حتى العباد معناها باش تنقل عاديه غدوه، ما فماش حتى اشكاليه بالنسبه لولايه سوسه غدوه.
1: واضح واضح سي وليد.
2: اختي انا لا نزد لا استيكا ولا حتى حد، ولا زدنا حتى قرار. احنا رانا بعد الاجتماعات تاعنا رانا متصالح لان احنا باش نخدموا غدوه، ولهذا غدوه يوم عمل عادي بالنسبه للاتحاد العام التونسي للشغل.
1: واضح واضح سي وليد بن حميدة كاتب عام سيارات لواج في سوسة. شكرا لك على مختلف هذه الإيضاحات. اللي نفهمه منك أنه بالنسبة الغدوة سوسة غير معنية، يعني في جزء كبير منها سائقي اللواجات غير معنيين بهذا الإضراب، شخدموا على رواحه إن شاء الله.
2: خدمة بحول الله يوم عملها.
1: واضح. شكرا لك سيدي. كان معنا سي وليد بن حميدة كاتب عام نقابة سائقي سيارات لواج سوسة. كما كنتوا تسمعوا هي الجامعة الوطنية للنقل تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. في بلاغ سابق لها كانت أعلنت أنه فما إضراب عام باش يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي يوم غد الاثنين من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وقرار هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبرته سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع. بالنسبة لسائقي اللواج عن الاتحاد العام التونسي للشغل قالوا أنه غدوة باش يخدموا على رواحهم. بالنسبة لولاية سوسة، هذا ما يشمل ولاية سوسة، أنه 80% تقريبا منهم غير معنيين بهذا الإضراب وما يراوش أنه طلبات تستحق هذا التصعيد وأنهم باش يخدموه بصفة عادية. هذا شنو كان عنا في لانفيتي. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ورائكم واقتراحاتكم على 71-134-396. خليكم في الاستماع، راجعينا
3: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
4: مقيد الشهر على نرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888.
3: جريت لإسعاد كل بيت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
3: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
4: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
3: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 9 دقائق بعد العشرة مشوارنا نزل متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. بزنا مواصلين مع أكيد إهداءاتكم مع مختلف تعليقاتكم آرائكم واقتراحاتكم سواء عبر الرقم 71-134-396 أو مختلف تعليقاتكم ورسائلكم على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو أرام أف أم. احنا وقايد باش نمشي والفقرتنا لانترفيو.
2: لانترفيو لانترفيو
1: في الانترفيو لليوم حابين نحكي في موضوع الحقيقة وهو يعني اقترحت على البشيرة الله يفضلها وربي يبارك لها قلت لها الكلمة الطيبة أثر الكلمة الطيبة وقلت لها وإلا الصدقة قلت لي هلا تهو مزوز كيف كيف رأوا الكلمة الطيبة هي صدقة. في بعض الأحيان ديما مفهوم صدقة يتربط في مخاخنا بالفلوس وننسيه إنه كل حاجة ولو بسيطة ولو يعني نستصغروها هي مكانتها وقيمتها وأثرها عند ربي سبحانه وتعالى كبيرة وكبيرة برشا. باش نحكيو على الصدقة باش نحكيو على حاجات ممكن احنا نتغافلوا عليها لكنها مهمة ومهمة برشا وخاصة علاش حبيت الموضوع هذا بالذات خاصة تو الفترة هذه فما برشا سخانة يعني انك تطلع كل الحكيكة متاع الماء تحطها في

0: في شباكك ولا في الفيراندا, بتيجي طير يشرب منها, انك كذلك تروي هيك الشجرة العطشانة, انك يعني خدامك تشري له دبيب سماء تعطيه له, والا تقول له ارتاحك درايجين كل سبيعة ونص ترتحه في ظل, ولا طلع له غلة او حاجة هيك تجدد له نشاطه او طاقته. هذاك الكل ما يمشيش هباء, بالعكس, ولو انه كتراه انت مجهود صغير لكن عند ربي كبير وكبير جدا. ما احوجنا ان نزكيه انفسنا بصدقات, ما احوجنا ان نذكره اني عمل كبيرة اللي احنا قاعدين نعيشه فيها, واللي احنا واخدينها كمسلمات, كان مش رحمة ربي وكان مش فضله وكان مش كرمه علينا, لو كانك تسحب منا هذه النعم شنو ينجم يصير فينا. هذا واكثر باش نحكيه فيه. صباح الخيرات نقولها المدام بشيرة.
1: صباح الخيرات, صباح البركات الهالة ولهذا البرنامج الرائع ولمستمعينا. الكلمة الطيبة وما أدراك من الكلمة الطيبة. الحقيقة موضوع شيق وموضوع جيد, وإحنا في حاجة ليه الناس الكل كبارا وصغارا.
0: صحيح الأبشر.
1: الكلمة الطيبة هامة, هامة جدا في كل وقت, وخاصة في زماننا, زمن المادية, زمن السرعة, زمن الناس اللي لاهية لبعضها. فكما ذكرتي الحقيقة الأمثلة هذه رائعة, والإنسان ربما يعمل هالخير هذا الكل ولا يلقي له بالا, ولكن تحسب عند المولى صدقات. فالكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, معناها اللي ما نجمش ينفق من ماله ولا من علمه ولا من وقته ينفق بكلمة بسيطة, معناها مش بشخسر فيها يعني خسارة مادية كبيرة. ولو أن الصدقات ما هيش خسارة, هي
0: استثمار, أكبر استثمار.
1: نعم, على الأقل بكلمة يعني, وهي الحقيقة هي بضاعة معناها هامة وثمينة جدا وكلنا في حاجة لها. ولا تكلف الإنسان يعني مجهود ولا مال ولا حد شيء.
0: اليوم اللي بشير أنا ألقاه وشكون تحت باب, معناها الصراحة يوجع العبد, سهل أنك تهز تليفون يقولوا للعبد كلام يعني مؤلم, وما يلقاوش وقته وما يلقاوش جهد باش إنهم يقولوا كلمة طيب.
1: ومو كل إناء بما فيه يرشح
0: للأسف, معناها
1: نعم. فإذا جيت معناها الناس هذه وعملت كما تحكي معناها طاولة وكراسي وهزت التليفون فقط لتؤذيك بكلمات يعني تمحني في الكلمة سامة, معناها افهم انت المعدن متاع الشخص هذا. الناس تتنافس في طلب الخير, في ارسال الخير للناس, فالطاقة الإيجابية الكلمة الطيبة راهي بلسم للروح. معناها احنا مش انك تزيد تهز باش تؤذي الناس يعني بهاتف او بكلمة. فالكلمة الطيبة مفتاح للقلوب. ساعات تقول راي كلمة بسيطة مثلا, حتى تصبيحة, حتى جارك يعرضك قال خير جاري اليوم مش نحن كيف من تحتك ان شاء الله نهار مبارك سعيد, يقول لك والله الدنيا سخونة, قل له ما هو وقته عادي والسخانة ذيك راي فيها برشا خير. معناها كلمة انت لا تلقي لها بال, ولكن خفت من وطأة ربما الحرارة على شخص ذاك. انت نفسك انت كي تخرج الكلمة الطيبة راي عندها أثر عميق الكلمة الطيبة في قائلها وفي سامعها.
0: نعم.
1: معناها أثر السهام يقولوا العلماء. الكلمة الطيبة تبني جسور. تصور أنت إنسان مثلا من جيراننا ولا من أقاربنا ولا تهز تليفون فقط لتسأل عنه, أنا أغذر ذيك قديش وقحة ولا تتعدى تدق عليه كيف أنك اليوم, ولا يعرضك في السوق يا سيدي وانت تقضي تتبسم له أو تقول وش نحوالك اليوم ولا توحشتك ولا صحتك كيفني, راهي تبني الجسور وتجبر الخواطر وتحيي الأمل في النفوس. الإنسان ساعات يقول شبي مسألة علي حد ولا ما كلمني حد ولا إني مرضت ولا طحت ولا صار لي كذا, وتلقى البلسمة ذاك ساعات في طفل, ساعات في جار, معناها ربما تقول والله آخر واحد أنه يسأل علي. انظروا معناها إلى أثر الكلمة الطيبة قديش, ورأي الكلمة الطيبة مجيش من فراغ, معناها مجيش إنسان قاعد كذا مع لا علم لا شيء أو تطلع الكلمة الطيبة, لا. معناها لابد أن يعود الإنسان لسانه الكلام الطيب.
0: فلا ساعات البشر يقولك اني ما من راه نفاق انك باش اني عبد هذاك ما مثلا ما نعرفوش, ولا فما شكون يوصل يقول ما نحملوش, وكيفاش باش نقول له كلمه طيبه يعني, معناها اني صريح اني انسان هذاك هو ذاك الموجود.
1: من الصراحه معناها وقاحه ذي باش تسمى. ربي يجيرنا من الوقحين والوقاحات هذه. هو الكلمة راهي معناها تغير من نفسية الإنسان، وحتى الإنسان اللي يتعود راهو بالكلام البذيء أو الكلام السيء ولا الكلام المر ولا الكلام القاسي راهو يبدأ ماهوش محبوب عند الناس. معناها سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك عود لسانك لين الكلام، لين الكلام وبذل السلام، يكثر محبوك ويقل مبغضوك. معناها أنت مش تخسر حتى شيء كي تسلم عن الناس الكل ولا تسأل عن الناس الكل ولا تقول الكلام اللين، يعني الكلام اللي ما فيش كلفة، ما فيش مش تقعد تعمله قصيدة مدح. أنت قال شنو، قال أني صريح وما نافقش، باهي يا سيدي الشخص هذاك ما يعجبكش ولا عندك عليه مؤاخذات، سلم وقت السلام، في عيد عيد، وقت سؤال مريض أسأل، أما مش معناها مش تقعد تشكر وتمدح فيه، معناها هذاك بالحق النفاق. رأي الكلمة الطيبة صدقة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وإحنا ما ننتبهولهاش، ولكن قد يتكلم الإنسان يعني كلمة تصعد به إلى أعالي الجنان، وكلمة معناها تهوي به. في كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، عرض فلان سلم عليه، عرضته فلتان أسأل عليها، هذا التليفون قال كلمتين سماح لشخص، معناها ثلاثة أو أربع مواقف هذه اللي مر بها يقول فيها وهو يعني دون كلفة وما هوش معتبرها اللي هي مجهود ولا عنده عليها أجر. ولكن رب سبحانه وتعالى رهو قال لنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحنا ما نهتموش بكلامنا، ولكن كل كلامنا مسجل عند المولى سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أنا ما هوش من سيب أنك تلفون تؤذي ذاتك وتسخر من ذيك وتعدي كلمة سيئة للآخر، معناها ما هوش من أخلاق المسلم، ما هوش من أخلاق الإنسان. خلينا يا سيدي مش حتى سوي الإنسان السوي يا أخويا، يا ما قول كلمة طيبة ولا أسكت، هيك وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قل خيرا ولا أصمت.
0: احنا يقولك من باب النصيحة، من باب النصيحة. نعم. يولي ويحكموا على أخلاق البعض، يولي ويلقيوا أحكاما يعني ممكن يوصلوا حتى النميمة ويوصلوا يرتكبوا معناها أخطاء كبيرة. للي شيء يقولك إني لا ننصح فيه برا، لنفيق فيه برا. اليوم في أول شجار أول مخاصمة تسمع كان أسرار تفشل بشيرة، تسمع يعني الحقيقة برشا برشا لوم. هذا يخلينا نسأله سؤال، زعما الموقف يستاهل انك يعني تخسر وراها عشرة سنين وتخسر وراها علاقات متاع يعني سنوات كبيرة؟
1: كما قلت لك معناها سبحان الله كل إناء بما فيه يرشح. معناها وقت اللي الإنسان بش يتكلم على موقف ولا بش ينصح، في الحقيقة راهي النصيحة عندها أهلها اللي ينصحوا، هما اللي ينصحوك هما اللي يحبوك، والنصيحة عندها أدابها، النصيحة عندها أوقاتها. تصور أنت النصيحة على الملأ راهي فضيحة، شو معناه تجي تنصحني أنت بأني بخطأ فيه هو فعلا موجود فيه الخطأ، ولكن قدام 66 وقتها معناه مني ما فتنيش، بالعكس فضحتني وأفشيت سري. لكن وقت اللي تجيني على يعني وحدنا وبطريقة ذكية جدا وبحكمة كبيرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كم من مرة يسمع مثلا موضوع ما هوش مريض، شو يعمل؟ يطلع على المنبر وما يسميش، ما يقولش فلان سب فلان ولا فلان أذى فلان بكذا، لا يقول ما بال أقوام أخيش بيفهم ناس يعملوا هكا وهكا. أنا التعميم ذاك يخفف الوضع على القائم بذلك الفعل، ولكن النصيحة توصل. النصيحة تحتاج إلى حكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. احنا تو في زمان الحقيقة قلت فيه النصيحة إلا ما رحم ربي بالطبيعة. إذا بشان تحك رب شي استهزى بيك، وراو كما قلت أنت في أول عركة معنا بشي خرج الصابون الكل مش هذيك. العلاقات التي لا تبنى على أساس صحيح وقويم ستنهار في أول موقف، معناها فيه تظهر حقيقة ذلك الشخص. ذلك ليش الإنسان راه لابد أن يتخير الأصحاب، فالأصحاب راهو فمنين تتصيد لك الثغرات والهفوات، وهذاك ليس بصح في الحقيقة.
0: نعم، وللأسف اللي بشير احنا قاعدين نشوفوا فيه اليوم توا مجتمعنا ولا مجتمع الوحدة، يعني هنقرأ حتى في ارتيكل دغنيغما على المراهقين، المراهقين ولاو يميلوا للعزلة، يميلوا للوحدة، ما عادش يؤمنوا اللي فما، يؤمنوا اللي فما أصحاب، ما عادش يؤمنوا اللي العائلات تحبهم، الناس الكل تقرأ في النقص، تقرأ أطراف الآخر عدو أكثر منه، يعني
1: عايشة الانفرادية. نعم
0: عايشة الانفرادية، وتقول لك ما نكلموش باش ما نحلش باب حوار، وباش ما نحلش باب ماشي وجاي ودخول وصداقات، واني في غنى عنها يزيني ما تليعت، هذه الكلمة اللي تسمعها، وهذا وصل حتى اليوم للمراهقين متاعنا والصغيرات متاعنا اللي ولاو معناها يراو في انه الغد غد يعني غير مبشر، ما فيش امل، يراو في العباد يعني مشاريع منافسين لهم، مش مشاريع اصدقاء او اخوه، او يعني مش يكونوا مجتمع ويكونوا فيه فاعلين.
1: هو هذا واقع، هذا واقع، ولكن لا نعمم الحقيقه.
0: ما نعممش امل قد نشوف فيه ونشوف حتى في التعليقات
1: موجود.
0: يعني الحقيقه
1: صحيح، ولكن الحقيقه موجود زاد الخير، موجود الجهه معناها من الجهه الاخرى، موجود في الضفه الثانيه، موجود ما يثلج الصدر. الحقيقه راينا أنا علاقات تدوم سنوات وسنوات وعقود، أنا من العلاقات الطيبة بين عائلات تولي تتجاوز الصداقة تاع فرد وفرد، تولي العائلة كاملة معناها صديقة مع صديق له، ولكن موجود اللي تقول فيه. ولكن هنا إيش نقول، يعني خاصة أبنائنا الشباب والمراهقين والصغيرات، راهو زاد ما يلزمش يكون إنسان هش إلى هذه الدرجة، يعني مجرد كلمة أو تعليق ولا يعني كلمة يولي الإنسان ينهار، وإلا يتغشش ويغلق الباب على الصداقات والعلاقات الاجتماعية. لا، إذا الإنسان يتقبل، لأن الناس الحقيقة على اختلاف طباعهم، على اختلاف أنواعهم، فما اللي هكا واللي هكا، إذا يجب الإنسان يكون زادة كيفاش يقولها، يبادر تسالش. أبدأ أنت معناها بديما ظن الخير، قل لها ما يقصدش، وهذيك راهي قوة شخصية، حتى كي تجي ترد على قالك قل له نعم مثلا ما سمعتكش، ولا قل له كي تبين له اللي انت ما تغششش ياسر من الكلمه ذيك، ما حققتلوش الرغبه نتاعو، اذا كان ناوي باش يغشك ولا ناوي باش يغضب منك ولا ناوي باش يسيء لك ولا، اذا ماذا به الانسان يقرا الخير مسبقا في الناس الكل، ولكن مع الحذر. هنا يدعون معناها الموقف هذا يدعونا لانه الانسان يقلل، أنا هموش تلقاه واحد عنده أصحابه بالمئات ويتغشش، هذا ما حطلوش جيم وذا ما علقلوش تعليق طيب وذا يدرى شنو، وليت الحقيقة العلاقات على العلاقات هذه الوهمية، يعني يسمىها ما هي الفيرتويال، هذه ما هيش علاقات حقيقية. وربي إن شاء الله يهدينا ويدلنا الخير.
0: أمين. نخلي لك كلمة الختام تشاركها مع السادة المستمعين لبشيرة.
1: الكلمة الطيبة تحدث عليها ربي سبحانه وتعالى في القرآن، الكلمة الطيبة كشجرة، معنا شوف المثل اللي أعطاه ربي سبحانه وتعالى، كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين. الكلمات الطيبة إذا الإنسان يعود نفسه، كذلك الأم والأب والمربي والإذاعة، وهي نتعودوا على الكلام الطيب يولي سجية فينا. صحيح في اللول باش يبدأ تكلف، مش مستانس الإنسان أنه يسلم أو يسأل أو يعدي مساج به، يولي من اللول يبدأ تكلف إلى أن يصبح سجية. إن شاء الله نتحسن وإن شاء الله نتصلح، ومن عاشر القرآن وتعلق بالقرآن بأحاديث رسول الله إلا وتحسنت أقواله وأفعاله. فديما يعود الإنسان نفسه كلمة نعم حاضر صحة بالشفال، كلمة سمحة لعلمهن الكبار، ويبتعد عن الكلمات النابئة اللي الحقيقة هو ما يسمحش الوقت باش نقارنه بين الشجرة الطيبة والكلمة الطيبة. إن شاء الله في مواقع أخرى
0: إن شاء الله يا رب،
1: وفي أوقات أخرى. وأختم ببيت شعري يمدح فيه الفرزدق، معناها حفيد سيدنا علي بن أبي طالب، علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عن الجميع، قال ما قال لا قط إلا في تشهده، وقت يقول لا إله إلا الله،
0: نعم
1: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إن شاء الله يجعل ربي كلامنا الكل سمح والكل بلسم والكل شفاء للروح والكل علاقات طيبة، ومن تعود الخير لن يخرج من فمه إلا الخير.
0: امين يا ربي، ربي يبارك لك البشيره وما اجمل معني ما ختمتي به. ان شاء الله ربي يرزقنا السجيه الطيبه، وكما انت ديما تقولها الكلمه، تقول ميساش حاول تطبع بالطبع الجميل، يعني ميساش ولو في تكلف من البدايه الا ان شاء الله اكيد يؤتي الثمرات نتاعو ولو بعد حين. ربي يبارك لك البشيره، نورتنا شرفتنا في الصبحيه. هذا شنو كان عنا في الانترفيو.
2: الانترفيو
0: 26 دقيقة بعد العشرة، المشوار مازال متواصل في الصبحية، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع، راجعينا.

0: صبحيت الويكاند مع هيلا بوجيما بقيت الشهر على نرم افهم.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالا؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحلك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: ايه عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم الليمينيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660.
3: بيبليسيتي.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 40 دقيقة بعد العشرة مشوارنا متواصل في الصبحية، صبحية الويكاند. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البوند FM 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.ramfm.net. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، وردوا بينا على إرواحنا وربي يحفظ الجميع. تحية خاصة لأصدقائنا في تكسيات والواجهات إن شاء الله بالقسم، وربي إن شاء الله يبردها علينا وعليكم، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. وقاية نمشي ونعمل جولتنا الإخبارية في أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: نبدأ مع درجة انذار كبيرة بعشر ولايات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. دعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي إلى اليقظة التامة بعد الترفيع أو بعد يعني ارتفاع درجات الحرارة والترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات حسب الخريطة المحينة الآن والتي نشرتها مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي ولتشمل عشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة واللي ممكن أنها تصل إلى حدود 46 درجة وتوصل حتى يعني تحت الشمس حتى 47 و48. الولايات المعنية بدرجة الإنذار الكبيرة هي جندوبة، بيجا، سليانة، القروين، سيدي بوزيد، سوسة، المنستير، المهدية، توزر وإقبلية. كذلك في ولاية سوسة المصادقة خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، المصادقة على القائمة الأولية ل129 منتفع من جملة 161 مسكن اجتماعي جاهز للتوزيع. والي المنستير في جولة تفقدية بشواطئ مدينة البقالطة. زيارة التفقد شملت المقاهي، المطاعم، المشارب والأكشاء بشواطئ مدينة البقالطة. كذلك شملت التثبت من مدى احترام التراخيص المسندة للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري، وكذلك كانت هناك معاينة إلى وضعيات مخالفة خاصة للنظافة بمختلف الشواطئ، ودعوة ودعا يعني الوالي وبلدية البقالطة خاصة إلى مزيد دعم هذه الفضاءات بحاويات إضافية وتكثيف عمليات رفع الفضلات والتنظيف الدورية. أكيد ما زلنا مواصلين مع أخبارنا، وكان من المبرمج أنه غدا باش يكون هناك إضراب بالنسبة لسائقي تاكسي اللواجات وتاكسيات النقل الفردي، لكن بعد التصريح وكنت وسمعت التصريح كاتب عام أسرة عفوا سائقي كاتب عام سيارات اللواج سي وليد بن حميدة اللي قال انه بالنسبة لولاية سوسة 80% تقريبا من السائقي الواجهات باش يخدموا على رواحهم. كذلك بالنسبة لسائقي التاكسي الفردي والجماعي فانه عدد هام منهم غدوة باش يخدموا بصفة عادية. هذا كان بعد منزل البيان اللي دعا من خلاله مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إلى إضراب عام يشمل تاكسي الفردي، تاكسي الجماعي، السياحي، لواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا وفق الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وكنت سمعت أنه بالنسبة لولاية سوسة فإنه تقريبا 80% ضد هذا الإضراب ولا يشملهم هذا الإضراب. كذلك نلقى وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية لانتداب ملازمين أول بسلكي الأمن والشرطة الوطنية. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك لتعزيز الرصيد البشري للمؤسسة الأمنية من بين الكفاءات الحاصلة على مؤهلات علمية عليا. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أنه ترشح للمناظرة يفتح للشباب التونسيين الذين أتموا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن 5 سنوات بعد البكالوريا في الاختصاصات المحددة بالملحق المدرج بموقع مناظرات وزارة الداخلية، والتي تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة في تاريخ 1 جانفي 2026، مع إمكانية التنفيذ. أكثر تفاصيل تلقوها على الموقع recruitment.dgsn.interieur.gov.tn، واللي باش تكون الفترة ممتدة للتسجيل الأولي من 10 إلى 29 جويلية. احنا ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، وما زلنا مواصلين بعد شوية مع أخبارنا أكيد الوطنية والدولية. خليكم في الاستماع، راجعين.
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
3: قيت الشهر على ميرام افام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم 1 للكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بيبليسيتي
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: جاني لكم مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند ونستأنفوا مع فقرتنا أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: زلنا مواصلين مع أخبارنا وقطع تيار الكهربائي بمنطقة حمام معروف. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم قطع تيار الكهرباء بمنطقة حمام معروف وذلك بداية من الساعة 8 صباحا وإلى حدود الساعة 2 بعد الزوال بسبب أشغال تدعيم وتقوية شبكة الكهرباء بالمنطقة وسيتم إرجاع تيار الكهرباء بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال وقد تتم إعادة التزويد قبل التوقيت المحدد ودون سابق إعلام. الأيام الجهوية الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي في ولاية سوسة باش تكون يومي 15 و16 جويلية 2026 بكلية الطب بسوسة. شاطس مريم تحتضن المؤتمر الدولي 39 للتربية والتعليم من 15 إلى 18 جويلية الجارية. تحتضن منطقة شط مريم من ولاية سوسة فعاليات المؤتمر الدولي 39 للتربية والتعليم اللي تنظمه الجمعية التونسية للجودة في التربية وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من تونس الجزائر العراق وذلك من 15 إلى 18 جويلية 2026. نمشي والنابل ونتمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم بمساندة وحدات الاستعلام المركزي والوحدات البحرية من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ونقل الأشخاص. وأوضح مصدر أمني أنه تمكنت أكيد أعوان الحرس خاصة ليلتي 7 و8 جويلية من حجز زورقين سريعين قادمين من إيطاليا مع مبالغ مالية هامة بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من العناصر التونسية وأشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة كانت تنوي اجتياز الحدود البحرية في اتجاه القطر الإيطالية. وزير الصحة يشدد على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والوليد. أكد وزير الصحة خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الوزارة وخصصت لبحث سبل تطوير الرعاية الصحية للأم والوليد وتقييم منظومة الإحالة ونشاط أقسام النساء والتوليد وطب الولدان. أكد على ضرورة تحسين مسارات التوجيه وتوفير التجهيزات الضرورية وتعزيز خاصة متابعة الحمل إلى جانب إدماج مؤشرات القطاع الخاص وتسريع رقمنة الملف الطبي وتوثيق التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية لتحقيق أهداف تونس في صحة الأم والطفل في وفق 2030. وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرارة. دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. وأصدرت الوزارة منشورا توعويا تحت الشعار مع ارتفاع درجات الحرارة حمايتك مسؤوليتك. تضمن هذا المنشور عددا من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية لتفادي الأثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة. أكدت الوزارة على أهمية شرب الماء بانتظام بكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كما أوصت بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاقها بستائر خلال الساعات الذروة. الحماية المدنية تحذر من التيار البحري الساحب. دعا ديوان الوطني للحماية المدنية إلى الحذر من التيار البحري الساحب، وذلك ضمن مجموعة من النصائح وجهها إلى المصطافين على صفحة رسمية بموقع التواصل الاجتماعي. وأفاد ديوان الوطني للحماية المدنية بأن التيار الساحب هو تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر، وقد يجرف السباح حتى لو كان سباحا ماهرا، وحذر المصطفين من السباحة قرب الصخور أو بالقرب من المصبات والموانئ، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى الرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء. إلى أخبارنا الدولية، وفاة الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة الثاني. أعلن الديوان الأميري القطري اليوم الأحد 12 جويلية 2026 وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي عن عمر ناهز 74 سنة. ونعى الديوان الأميري في بيان فقيد، حسب تعبير وحسب البيان، فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم 27 محرم 1448 هجري، عن عمر ناهز 74 سنة. هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف قطر، الإمارات، البحرين والكويت. شهدت منطقة الخليج اليوم تصعيدا عسكريا جديدا، حيث أعلنت البحرين وقطر والإمارات والكويت تفعيل منظوماتها الدفاعية للتعامل مع صواريخ وطائرات مسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات للسكان. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت البلاد، مؤكدة جاهزية منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات. نختم مع كذلك أخبار مع تعود الجيش الأمريكي الذي يعلن استهداف نحو 140 هدف عسكري في إيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقع عسكري داخل إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عدد من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران بإغلاق مضيق هرمز. هناك نكون اختمنا مشوارنا في فقرتنا أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج. خليكم في الاستماع، راجعين
2: صبحية الويكاند، برجع لكم بعد شوية.
3: بقية الشهر على ميرم اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: .net.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: صبحية الويكاند على رمى فام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمى فام.
1: 16 دقيقة بعد 11 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مازلنا مواصلين مع ضيوفنا, مازلنا مواصلين مع فقراتنا, مازلنا في انتظار اتصالاتكم, تفاعلاتكم, آراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند, تلقوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. ما تنساوش نجمو تتابعونا على الكونت انستغرام راديو رام اف ام, تيك توك راديو رام اف ام, يوتيوب كذلك راديو رام اف ام. قايت على فقرتنا لانفيتي.
2: لانفيتي
1: اليوم اخترنا باش نحكي في موضوع اكيد مع الطفرة اللي قاعدين نعيشوا فيها, ليزابليكاسيون تاع الذكاء الاصطناعي, النصوص اليوم نجمو نولدوها بالذكاء الاصطناعي, الصور, الفيديوهات, الاخبار, كل شيء ممكن. ويتطرحك سؤال, زعما باش تكثر البطاله في عهد الذكاء الاصطناعي اللي في بيننا, باش يسرع الانتاجيه وباش يربحنا الوقت, هل يهدد اليوم الذكاء الاصطناعي الانسان, وكيفاش الانسان اللي يحب يستثمره ويحب يعزز البوتنسيال متاعه باش يتموقع في سوق الشغل, باش يتموقع في السوق, كذلك عليه انه يتعلمه, والتعلم ذاتي كمهارة باش نقول انا هنا. هذا واكثر باش نحكيه فيه مع الخبير والمكون في التسويق الرقمي الاستاذ سامي بن جنات. نقولوا اهلا وسهلا استاذ.
3: مرحبا بك, هلا مرحبا بمستمعي ريم اف ام, ونهاركم زين وصبحكم ان شاء الله كله بركه.
1: امين يا ربي. الذكاء الاصطناعي اللي يعني فما دول خدمة سنين وسنين يعني باش تمدوا بالمعطيات, نحكيوا على ماشين ليرنينج, ديب ليرنينج, لا لا لا, نحكيوا على هذا الكل في بيننا باش نربحوا الوقت, وفي بيننا باش يكسبنا اكثر وتولي انتاجية اكثر شوية. اليوم ولينا مهددين يعني كعاملين في اي قطاع انه الذكاء الاصطناعي باش يعوضنا. سي سامية,
3: والله سؤال مهم برشا هو. أنا ديما نحب نعمل إسقاط على التاريخ باش نشوفه هل تكتظر حاجات جديدة على الشعوب, هل يصبح سما بطالة ولا تندثر الخدم إلى آخره. وكما تقول أنت اليوم ناس صرفت على صغارها خلينا نقول ملايين باش تخرجوا عن ديفلوبر ولا باش تخرجوا ديزاينر, وبعد في الأخر تلقى اللي جاي افيك ان سول كليك ينجم يعمل خدمة ولد واللي هو قد تعلم فيها في 4 سنين. هذا هو سؤالك, هاك ولا لا؟ دونك كي نرجع شوية بالتاريخ نقوله وقت عام 1839 وقت ظهر الكاميرا الفوتوغرافية كان فما رسامين الوقت ذاك كيما هو ديزاينر تاوى ما هاك ولا لا. دونك وقت اخرج بول دولاغوش يحكي يقول اليوم انت الرسم, مات الرسم, ما عادش نرسمه اليوم, وظهرت هالكاميرا الفوتوغرافية وما عادش نوليه ونحن بطالة. ثم رسام آخر معروف زيادة فرنسي اللي هو جوزيف تورنر يقول هذه نهاية الفن, انتهى كل شيء, معناتها اليوم مش نصحه بطالة. مي ثم ناس العادة ذاك الذكات وخليت الرسامين تقليديين وظهرت أنواع أخرى من الرسم كما الرسم التجريدي, كما الانطباعية, فيما التكعيبية ولا كما ميكسد ميديا, يعني ناس تتصور بالفلفل والطماطم وكتيرا, وناس تصور في أشكال هندسية, وفما الرسم الحقيقي ثلاثي الأبعاد بالفورشيت والألوان الزيتية إلى آخره, اللي الكاميرا كانت غير قادرة على أنها تخرجوا. مين فما زيدا شكون استغل الكاميرا هذه وظهرت مهن جديدة كما الفيديو إديتور, كما اللي يعمل الفوتو إديتور اللي يجي يخدم بالفوتوشوب وكسيرا ويعمل دي موديفيكاسيون على شو اسمه على الصورة. دونك لولا الكاميرا ما ظهرتش الميتي هذه داكور. كيف وقت خرجت هذا كيف الطباعة, وقت خرجت الطباعة الخطاطين قالوا اليوم ما احنا شطحوا بطالة, ما عادش باش نصحوا نحن بيدينا اليوم باش نصحوا بطالة. لكن كيف ظهرت مهن جديدة هي فن الخط وفن الخط الكوفي وفن الخط الأندلسي وفنون الخط اللي التجريدية داكور. كما وقت ظهرت الآلة الحاسبة زادة والحاسوب وإلى آخره والإنترنت دونك وقت ظهرت الصحف الناس وقت ظهرت الإنترنت العبيد قالت سيء باش نصحوا بطالة الصحفيين إلى آخره فهمنا كيفاش وقت ظهرت الراديو وقت ظهرت فهمت ولولا ظهور الراديو راه ما فماش مهنة اللي تخدم فيها انت توا قدام الميكرو داكور فخلقت مهنة جديدة دونك كيف كيف وقت ظهرت النسيج وقت ظهرت ماكينات النسيج العمال ولاو يكسروا فيهم قال لك احنا ننسجوا بيدينا وكيفاش باش فهمت لكن بسبب ظهور آلة النسيج والثورة الصناعية خرجوا لميكانيسيان اللي سبيسياليزي في الأدوات في الماكينات هذه فظهرت مهن جديدة بسبب ظهور الثورة الصناعية دونك كيف كيف وقت ظهرت الكهرباء وقت خرجت الكهرباء السيارات هذه ولا السيارات أو البخارية ولا السيارات الميكانيكية ولا الإلكتريكية ولا آخره دونك كيف كيف اللي كانوا معناتها أصحاب عربيات الخيل قالوا سيئ اليوم نمشي نصحوهم من الحصن يمتعنا وصلحوا بطالة الناس الكل ما هي ظهرت مهن جديدة اللي هو التاكسي فار اكزامبل ولا اللواج وكذلك ظهور الميكانيكي ميكانيكي السيارات وظهور الكتريسيتي دو الكتريسيتي اوتو الى اخره وظهرت مهن جديدة بسبب الثورة الصناعية والميكانيكية الى اخره والديفلوبر هو في حد ذاته لولا الانترنت ما فماش حاجة اسمها ديفلوبر الوقت ذاك الناس قالوا ظهرت الانترنت سيئ نحن اليوم نصبحوا بطالة وما عادش نخدموا وما عادش نعملوا حتى شيء لكن وليت اليوم جامعات دخل في برشا فلوس خاطر تخرج في دي ديفلوبر وظهر اليوكس ديزاينر وظهر
1: مع كل اختراع مع كل انجاز بشري جديد يعني فما مهن تنتثر فما مهن تظهر فما شكون يكون ذكي ويعرف كيفاش يستثمر البوتنسيال نتاعو في انه يستغل هيك الانجاز الجديد باش يظهر وباش يخلق مهنه جديد
3: صحيح توا اليوم السؤال الجديد اللي يقول انا ديزاينر صبح بطال لا ليش تولي انا ديزاينر مختص بالذكاء الاصطناعي يعني لابد تكون ثم توش رمان في الخدمه نتاعك فهمنا دونك ينجم يظهر هذا مستشار دمج الذكاء الاصطناعي في الشارت جرافيك ولا في السوشيال ميديا كالفيجوال هذاك اوكي كيما نجم يكون مدرب نماذج ومتخصص بيانات كيما نجم يكون مطور ذكاء صناعي كيما يكون مدقق جوده مخرجات النماذج يعني شو اسمه الذكاء الصناعي يخرج لك نماذج في السوشيال ميديا ولا نماذج في الشارت جرافيك ولا نماذج في احنا نسميه كرييتيف دونك يكون ثم شخص مدقق هل الذكاء الصناعي عبر عن الرساله التسويقيه اليوم في التصاميم والا لا هذه خدمه جديده لازم تكون هي مازالت ماهيش موجوده فهمنا كيفاش كيما نجم يكون مستشار لدمج الذكاء الاصطناعي في الشركات كيما نجم يكون انسان يصلح لي سيستم تاع الذكاء الاصطناعي اذا عملوا دي بوغ دونك اذا يكون مش خبير فيها شكون خاطر ماهوش غارونتي اليوم اوكي كيف كيف الكتريسيان اليوم باش يدير ولي مطلوب خاطر الذكاء الاصطناعي هذا ما يخدمش بلاش الكتريسيتي نتصور انت الالكتريسيان التقليدي اليوم مثلا نقولوا نجم يتعلم الغوص لانه شو اسمه هو السيستم نتاعهم هذوما الكل موجودين تحت الماء
1: صحيح
3: باش يبرد بار اكزومبل كيف كيف الطاقه الشمسيه كيف كيف الميكانيك هذه كلهم مش اليوم مطلوبين برشا المهنه هذه باش تطلع الكوتا نتاعها بعد اللي كانت مدفونه في عهد الديفلوبر وفهمتوا الذكاء يعني مش الذكاء يعني الديفلوبر والبروغراماسيون اكسيتيرا اللي نسميها كلي ماشين اوتوماتيزي الى اخره والسيستم امباركي الى اخره اليوم مش يرجع يطلع الميكانيسيان واليوم مش يرجع يطلع الكريسيان اليوم مش يطلع الصدور مش عاود يطلع لان الذكاء الصناعي في حد ذاته اذا هو الشركات والعالم يعمل عليه راهو راس ماله كابل يتقص بار اكزومبل كابل ضوء ولا عطل فني ولا كما صار برشا مرات صار عطل على الجميع على
1: مثلا اليوم اللي كونتابل اليوم اللي ريسورس هيومن اليوم المذيعين يقول لك معناها المهن نتاعي تنجم تتعوض ينجم يعني ابليكاسيون يشريها يستثمر
3: ينجم يعوضها خاطر اذا هو يكون معناتها عنده توش هيومن ما تتعوضش لانه هو في الاخر مقلد يعمل على الداتا اذا انت ما تجددش الخطاب نتاعك اذا انت ما تجددش الافكار نتاعك اليوم ثم مكتوب تسال عليها ذاك اللي سامي يعرف ايش اللحظه هذه نتكلم فيك انا فيها تو ما يعرف ايش شكون مش يقراها ويستقراها ويعود يخرج يعني استفاغة جديدة بمفهوم عصري هو القارئ المثقف يعني ما يجبش يعملها لأنه ما عندوش أكسي ليها أصلا يعني.
1: لكن سي سامي هنا فما برشا يقول لك الذكاء الاصطناعي علم الشباب علم البخل, وفما برشا يتعاملوا معه كانوا جوجل يعني كانوا محرك بحث مش قاعدين يتعلموا.
3: وهنا حاجه باهيه هذه حاجه باهيه اللي يتعلم انه كل ما هو يتعلم وغيره ما يتعلمش يولي حاجه اكسكلوزيف يعني يولي حاجه ديفيرون على العباد وعنده افكار جديده وعنده حاجات جديده يقدمها هو وغيره ما يقدمهاش. يعني لو يتواصل الذكاء الاصطناعي بالطريقه هذه معاش فما ميزة بين شركات مش ولي نفس التصاميم مش ولي سيدي كثرون احنا نقوله بالدرجة مش ولي كل ويب سايت يشبه بعضهم كل شيء يشبه بعض والأفكار كل كي بعضها ومعاش فما منافسة. يعني اليوم مش تعدي انت كومباني على ميتاات ولا جوجل آت ولا كسترا إذا مش تعطي بالذكاء الاصطناعي يستعملها أي يكون شي يربح في الاخر يربح في الاخر عنده توش إيمان يعني يعرف كيفاش يشد سنية عربي جاي ما يجيبش يشدها يعني لأنه يعني الياي مش يوعدك بنتيجة مربحة يوعدك أن أنتي ما مش يوعد اللي يستعمله الكل
1: صحيح
3: فهمت كيفاش. دونك لهنا دي ما توش متاعك إذا قعدت أو تجيل الذكاء الاصطناعي وتزيده ولا تضيف إليه التوش متاعك إيمان لو كنت هو الرابح. إذا ما عندك توش إيمان ما عندك باكجراوند مش قاعد تتعلم مش قاعد تطور مش قاعد تقرأ دونك تولي مع القطيع مشروعك مع القطيع وأنتي في حد ذاتك كصاحب صنعة ولا صاحب سكيلز مش تولي مع القطيع ما عاش عندك فالو غاجوتي داكور سينورا وحاجة بيه انك انت تستعمل الذكاء الاصطناعي مع اللمسة متاعك حاجة اكسيلون.
1: كما قلنا في شنو النصائح يعني. اليوم التعلم الذاتي كبديل او انه
3: طبعا انا بلاي نصائح متاعي انه قراءة الكتب هذه اول حاجة تاني حاجة التطوير المستمر في السكيلز متاعك الذكاء الاصطناعي لابد تتعلمه لابد تتعلمه لابد تعرف شنو هو كيفاش يخدم اكسيلا لزالجوريتم على السوشيال ميديا لابد تتعلمه لانه في تطور اوكي مع انك تقرا برشا علم النفس اليوم علم النفس هذايا والسلوكيات مهم برشا للديزاينر للماركتر حتى للمذيع وحتى الى اخره حتى اللي خاطب في بشر انه نحن في الاخر نحبوا نتعاملوا مع ناس تشبهنا يعني كما قال روبرت تشالديني الانسان النفس تميل الى الشخص اللي يشبه له او الكيان اللي يشبه له كل ما نطاق المساحه المشتركه يكبر كل ما درجه الاستجابه تكبر لأنه العين في الأخر باش تستانس بالتصاميم نتاع الياي وكذا استانست باش تمل كانت تذكرش نحن استانسنا بالفوتو اللي محسنا عن طريق فوتوشوب تاع البرودوي يجيك في البريفي يقول لك جو فو اون فوتو ريال
1: فوتو ريال
3: فتبك التنمق هذاك ولا كيفاش تسميه
1: ما عادش عنده ثقة كذلك خاطر يخاف ما بين الصورة الجميلة والحقيقة اللي تنجم تكون صادمة في من بعد
3: صحيح الإنسان مش يفد من كل شيء مزيان ما انت تصور في اليابان يعني كثرة حالة الانتحار البرفكسيون كثرة
1: واضح
3: حتى في دول اسكندنافية يعني اليابان فما برشا برفكسيون يعني فهمت كيفاش دونك هذا اللي باش يصير بعد في الاخر يعني حتى الشاري ما عادش شيء مش يستجيب للصور اللي خدمها لي يعني دونك لازم فما شوية تعلم كيفاش تحط توش ارتستيك نتاعي تعلم حاجة من زيرو ما تقعدش تعلم في الذكاء تعلم التصاميم قواعد التصميم من صفر باش من بعد انت تتصرف باش تعطي روح انسانيه للبرودكت نتاعك ولا للانتاج نتاعك كسيرفيس كمصمم ولا كديفلوبر والا كمعناتها كانسان يبيع في حاجه ولا هذه هو اللي
1: معناها اليوم التعلم ضروري وضروري جدا مش تخلي كل شيء تسلمه للانتليجنس ارتيفيسيال لازمك حتى الانتليجنس
3: ارتيفيسيال حاجه ان شاء الله نكتب عليها بوست نهار اخر عنده حاجه اسمها الصندوق الاسود للاسف يعني هي باش حاجه ما ينتبهوش عنده صندوق اسود
1: اللي هو
3: عنده هو محشو بعقيدة وسلوك يعني يجاوبك من منطلق عقيدة أو بيانسور الشخص اللي فكر وخدم به بحيث أنه حتى هو اللي خدم به ما عاش عنده سيطرة عليه كان في بالكم يعني حتى كي يجاوبك يعرف كيش يسر بيك يعرف كيش يزابيك فهمت كيفاش عارف روح مش قاعد يعمل لأنه محشو بحاجة احنا ما نعرف ويش هي تسمى بالصندوق الأسود الذكاء الاصطناعي عشان نكتب عليه نهار آخر بوست لحتى حد ما طلع على الموضوع هذا
1: ان شاء الله
3: هو اصلا انا تعلمته من كتب ما هوش موجود على الانترنت الموضوع هذا
1: واضح معناه ريت كل حاجه عندها ايجابياتها وعندها سلبياتها وكما انت قلت يعني علم النفس اليوم ضروري وضروري جدا علم السلوكيات باش انه الانسان يبدا فاهم ويبدا يعني واعي خاصه اذا تم يعني كما قلت انت
3: بالضبط اليوم فوندور باش يدخل كل لحظه ندخل شات جي بي تي نسال شنو باش نجاوبك ما لازمك تبيع تشريه يعني فهمت دونك لازمك تتعلم برشا حاجه فاري زومبر عطيتك ولا انت على الهواء مباشره انا نقول لك لحظه خلينا نمشي شات جي بي تي نجيبك فيش قاعد تسال فيا مشكلة يعني، ولا نخرج أنا في يوم فيه، ولا نخرج في براسة لايف، شنو نعمل كي يسألوني سؤال مفاجئ.
1: هما للأسف اليوم فما محاضرات، فما دي بريزونتاسيون دو أ أ زد، يعني من التكست نتاعها لصورها للعرض
3: الكل كله مسجل. إذا ما عندكش باجاج باش تنجم أنت تستنبط إجابة الشخص يسأل فيك مباشرة، مشكلة تولي معناتها فهمت، باش تفقد ثقة الناس فيك، في يعني حشومة الحكاية يعني فهمت،
1: مش ولي الناس الكل كيف بعضها كما أنت قلت يعني.
3: صحيح، الناس كل ديزكسبير في في في المسجل ولا في السوشيال ميديا.
1: واضح. المهم
3: اليوم البوست تكتب بالذكاء الاصطناعي، واللي يحط كومنتير يحط له كمان كومنتير بالذكاء الاصطناعي، جي واحد اخر يعاركوا بالذكاء الاصطناعي. كيفاش هكا ولات الدنيا تمشي؟
1: ما عادش فما كل عنصر التميز وعنصر
3: صحيح.
1: اللي يبقى دور اكيد يعني كيفكم الخبراء اللي لازمهم يوعيوا ولازمهم ياكدوا على اهميه التعلم الذاتي، على اهميه انك تفهموا باش ما يوليش سلاح ضدك زاده.
3: اكيد اكيد، نحن نستعملوه هو تولز، هو اداه احنا نستغلوها باش نطوروا انفسنا او باش نبيعوا رواحنا فهمت. ما فماش حاجه يعني تخليش تسيطر عليك، لازم تكون انت سوبيريور عليه. لو سوبيريور عليك فاللي يقود فيك يهز فيك، كيما سامحني في الكلمه واحد يقول لك اللي يعلمه في الكلاب، ما تخليش الكلب قدامك فينا ولا هو كركر فيك، ديما خليه بجنبك باش ما يحسش اللي هو فهمت، باش انت هو اللي تقيده فهمت. فوالا
1: واضح. شكرا لك، شكرا لك خاصة فاس الصندوق الأسود، الحقيقة عجبتني برشا، خاطر ديما أي إنجاز أكيد يكون وراه برشا برشا أيديولوجيات وبرشا خلفيات متاع صانعي. واليوم حبينا ونكرهنا الشركات الكبرى تحكم، وعلى الإنسان يكون واعي، يكون فاهم، يعرف كيفاش يقتنص الفرصة كما قلت أنت بدون أنه ينقاد ويكون في تبعية مطلقة. شكرا لك سامي بن جنات، الخبير والمكون في التسويق الرقمي، نورتنا وشرفتنا في صبحية.
3: يعيش مرحبا بكم، مرحبا بإرام أفهم، وشكرا لكل فريق إرام أفهم على هذه الفرصة وهذه المحادثة الطيبة، وبارك الله فيكم.
1: شكرا لك، بقيت يوم ممتع أستاذ. كما كنتوا تسمعوا فما برشا مهن تنجم يكون نربحوا بها وقت بالذكاء الاصطناعي، نجم يكونوا نزيدوا أكثر في الانتاجية متاعنا، لكن ديما يجب الحذر، ثم الحذر. هذا شنو كان عنا في الانفيتية. لانفيتي 33 دقيقة بعد الحداش، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار تسليتكم تفاعلاتكم ورائكم واقتراحاتكم على 71-134-396 ومختلف طريقات تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع، راجعين
2: صبحية الويكاند، برجع لكم بعد شوية.

0: عيد الميغان برجع لكم بعد شوية. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 7 دقائق مازلت لنا في عمر صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند, ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. نواصلوا مع التعليقات والإهداءات. تعليق جميل وصلنا من عند مدام سونيا زيدي, ربي فضلك يا للا وشكرا ليك على ما تقدمتي بكتابتي, ربي عزك. تتمنى تحب تقدم تحية ولا لسلفها وخوها الغالي تقول عبد الله سليمان بمناسبة عيد ميلاد, وتقولوا كل عام وتحي بألف خير.

كما كذلك تحب تقول السارة سليمان أو سهران سليمان ألف مبروك بمناسبة زواجها بأحمد نصر الله وتقول ربي يهنيكم ويسعدكم.

مدام زهرة زقر تقول صباح فريز للناس العزيز ربي فضلك يا للا تتمنى الشفاء العاجل ولد عمها محمد تقول في مستشفى سهلول ربي يشفيه شفاء تاما عاجلا يا رب.

فيديا إسماعيل يوسف تقول لكم صباحي الخيرات، حب سلام على أبوها على أمها على زوجها على ولدها يوسف، كيما تسلم كذلك على أخوتها الكل، تقولوا أصحابي وكل اللي يعرفوني، وتحب أغنية أيمن.

بتقول البارح سميت لي كان بنتي مال مدام دليل الكومنتير نتاعك فيه تقريبا 13 نستر معناها ولقى الواحد مزروب خاصة في نهاية البرنامج به يلا نقرأ وهالكل. تسلم على بنتها مريم كما كذلك تسلم على أختها وتحب أغنية سميتك روحي وعمري الولدها الطاهر ومرته ورجاء وابنه براء وتقول له ربي يعطيك الوقت الطيب. كذلك تسلم على ولدها صديق ومرته عبير وبناتهم وتقول لهم يعطيكم حياة سعيدة والولدها آدم تقول له ربي يوفقك في مسيرتك. نتصور قريتهم الكل.

ربي يفضل لك العائلة الكل مدام دليلة وسيحافظ قام بالواجب وقال لك لا تدلل وربي يفضل لك أولادك الكل. فاطمة إجبالي صباح الفل والياسمين تحب تسلم على أمها أبوها على زوجها وبنتها جوري وخوها وتقول لهم ربي يخليكم الليلة وتهدي لهم أغنية نجلة التونسية.

عفيف عبد اللطيف، صباح النور. تحب تقدم تحية لأختها سناء بمناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

سميرة لغا صباح الخيرات حرثيكا وثار سي سالم الهديجي ربي يعزك مدام سعاد رقايك تقول صباح الخيرات تحب تهدي أغاني الحصة أغنية كاظم الساهر البنية الحفيدتها بشرة أبرار بيسان وميران تقول أبرار بيعطيكم الوقت الطيب.

مدام نبيلة زجر من فرنسا وولدها أحمد بوجي يقول ويحب يقدموا التحية الخلود بمناسبة عيد ميلادها، يقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

مازلنا مواصلين مع عيد الميلاد وحلومة الشرقي أو الشرقي تقول صباح الخيرات، حب تهني بنتها ريتاج بمناسبة عيد ميلادها وتقول كل عام وانت حية بألف خير.

0: احنا كنا وصلنا لختام مشوارنا في الصبحيه. غدوه يجيكم زميلنا كمال في النهار على صباحه اكيد في البرمجه الصيفيه اللي تمتد على مدى 4 ساعات الحصه, وتجيكم منى اكيد في نسمه الصيف. نبقى لي كان باش نقول لكم متابعه رائقه لكافه برامجنا. ميرسي بوكو حافظ بن صالح في الاخراج, كنت معكم هلا بن جيمه كوتي ميكرو. دمتم في حفظ الله ورعايته, الى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار. أخبار ومتابعات, استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد, وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفير.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net تقيت الشهر على رمفم.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرون, بورتابل, اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم, نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل, فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريب.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن, سيرفيس, كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب, ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي, وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية, وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة, ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رنا فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: RMFM تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في مساكن في سوسه تونسنا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على أرام فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالن؟
1: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: rmfm.net. RMFM.
1: في ساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك. ديما معاك. تقيت الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدونس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسه، قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على RMFM. RMFM
1: في ساعة مع فنان تتبنوا معنا الموسيقى. في ساعة مع فنان تبنوا معنا الموسيقى. مع جيت منكم عدلوا المود وتصلوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية. تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على RMFM.

0: معانا الموسيقى على RMFM. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على RMFM. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
1: في ساعة مع فنان تبنوا معنا.

0: معانا المزيكا على تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهر على رمفام مع عقارية جلولو. من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net rmfm.net في ساعة مع فنان تبنوا معنا الموسيقى على أرم أف أم.

0: معانا ميوزيكا على تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: في ساعة مع فنان تبنوا معانا الموسيقى على RMFM.

0: مع فنان تتبنوا معنا الموسيقى في ساعة مع فنان تتبنوا معنا الموسيقى مع جيت فنانكم عدلوا المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على رمفام في مساكن
1: في سوسة
0: تونسنا
1: الموسيقى النون ستوب على رمفام.

0: كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه. كي نقولوا قريط نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريط تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: قريط لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان اليمنيوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على رمفام مع عقاريت جلولو من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا مي لا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت
2: بوبليسيتي.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: ارانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارانا فام. راديو ارانا فام. ارانا فام ديما معاك.

0: ستوديو سبور على RMFM ما يفوتك شيء.
1: مرحبا بكم الناس الكل في ستوديو سبور. هذا العدد اللي ما قلنا شكون معنا ضيف مبجل حاضر بحذنا سي الحبيب المخنين. سي الحبيب السلام، مرحبا بك.
2: ربي يفضلك، ميرسي بوكو، شكرا على الاستضافة،
1: شرفنا بالحضور تاعك.
2: نحب نسلم على المسجنية الكل اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش، وخاصة الناس بيسكو احنا مش نحكيه شوية على الرياضة، اللي خدموا معايا في صلب الهيئات متاع الهلال الرياضي بمساكن وقت اللي كنت رئيس عام 97-98 و 2014-2015.
1: أكيد كالعادة حاضر بحثنا الكوتش محمد البحيري. كوتش مرحبا بك.
3: مرحبا بك حسام، ومرحبا بسي الحبيب وبكافة المستمعين.
1: أكيد صاحبي باش تكون البداية، أكيد محمد باش نحكيه شوية على الشمة في الكوب دومان شو لصاي المقابلات. مقابلات يظهري بدأت توضح شوية في الأدوار النصف النهائي بالنسبة لكأس العالم، نجم نلقاو دومي فينال
3: مرة أخرى، يتعود مرة أخرى
1: الأرجنتين فرنسا. الأرجنتين فرنسا مرة أخرى. صاحبي خلنا نأخذ رأيك في الكوب دو موند هذه، كيفاش ريت على ثلاثة دول، كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، من ناحية التنظيم كيفاش ريتها، من ناحية فنيا في المنتخبات كذلك ممكن النظام الجديد في بطولة العالم كيفاش ريته؟
2: أول حاجة معناها سنارينا اللي في الأدوار النهائية ولينا عن 48 منتخب. فريق منتخب هذايا سمح لبعض بلدان وخاصة البلدان الإفريقية والأسيوية باش العدد متاعها يكون أكثر
1: في الدورة الثانية.
2: ثم اللي شكون وصل للدور الثاني، وانا الحقيقه انبهرت بمردود بعض منتخبات خاصه منتخب راس الاخضر ومنتخب مصر ما قصرش، والمنتخب المغربي حتى المنتخب الكونغولي معناها عمل امبريستاسيون مقبوله. وانا الحقيقه خاصة منتخب الرأس الأخضر اللي أنا أتكلم عن الرأس الأخضر خاطر قدمت فيها البلاد هذه. هو سيتان أرشيبيل فيه 10 جزر، منهم 9 مسكونين وجزيرة مش مسكونة، وكابيتال متاعه العاصمة اسمها برايا في أكبر جزيرة اللي هي سانتياغو. ومعناها هذية افريقيا هي انا حصل لي شرف خدمت فيها 34 دولة معناها افريقية زرتها وخدمت فيها. هي هما جزر تنرشيبيل في مقابلين في المحيط الاطلسي مقابلين السنغال، ويعدوا يمكن 5 متلف ولا 6 متلف ساكن، وهي كانت مستعمرة برتغالية، واكثرهم معناها عندهم جالية كبيرة وخاصة في ليزيتازوني. أما أنا انبهرت خاطر المستوى اللي يقدموه، خاطر لعبنا لهم احنا في كاس افريقيا. الحاجة اللي حزنتني هو مستوى تونس،
1: خسارة معناها منتخبات الافريقية صاحبي كي نشوفها قاعدة تتطور. نحكيه على الرأس الأخضر، نحكيه على عدة فرق ترشحت للدور الثاني، كذلك فرق عدت مقابلات ممتازة في الدور الأول وما تمكنتش إلى المرور للمرور إلى الدور القادم. لكن تشوف المستوى الفرق هذه والمنتخبات هذه وتقارنهم بالمنتخب التونسي تقول احنا وين وهم وين،
2: خاطر الناس قاعدة تخدم مش تولي ليزانفورماسيون هذوما، مش من الواحد يخو فيهم من الفيسبوك. انا حصل لي شرف وقت اللي مشيت افريقيا، اول حاجة خدمت فيها خدمت مع مشيت المالي، انا عملت مطار تومبوكتو بعد ما بين 99 و2001 2002 وقتها مالي دوري اورجانيزي لا كوب دافريك دي ناسيون، معناها مش يعمل كاس افريقيا. وفي كاس افريقيا علاش تنظيم كاس افريقيا يجيروا فجرته البلدان الافريقيه، خاطر يلزم عليهم باش يحسنوا البنية التحتية، يحسنوا مستشفياتهم ونزلهم وطرقاتهم ومطاراتهم

0: وملاعبهم. وانا كنت مسؤول على لا كومبوزونت ايرودروم، معناها يلزم اعطاونا كنت نخدم مع مكتب دراسات عالمي، وكنت مسؤول على تحضير المطارات اللي هما في اربع بلدان، معناها اربع مدن، كاي وزوز في باماكو، واحد في موبتي، واحد في سيغو، واحد في سيكاسو. حضرناهم في الدولي، وكانت فرحة كبيرة، ومالي عملت كأس أفريقيا معناها محترم. وبعد احنا خذينا عليها عملنا 2004، وانا نتفكر عندي تصويرة سبيان دوماج مش معايا، مشيت نتفرج وقت الفينال، ظهر لي كامرون سنغال، ظهر لي
1: كامرون ربحت
0: في النهائي، وعندي شد علم متاع تونس اون 2004 سورا لا نوتر، معناها ان شاء الله المره الجايه نجيبها لك، معناها كانت كهنت اللي 2004 مش تهزها تونس. اللي يحب يخدم معناها هذوما ناس تخدم، معناها سورتو اللي سونتر دو فورماسيون. والله نحكي لكم حاجه، اول مره مشيت المالي كان ساليف كايتا، ساليف كايتا كان جوار كبير يلعب في سانت اتيان، اول سونتر دو فورماسيون عملوا ساليف كايتا، كي حبيت نشوف. وانا كنت ديريجون في النجم الرياضي الساحلي، معناها كنت مسؤول في النجم الرياضي الساحلي قبل كنت في مساكن، دونك نافع شويه بالكوره. حبيت نشوف لو سونتر، مشيت شنلقى نلقى بطحه فيها كات بوتو ومدوره بخيوط، معناها تنجم تقول ان تيران بروت معناها يترينوا فيه ولاد. وثم ليبيا كانت تعمل دي مقرات اجتماعيه، دي سنتر سوسيو، تعمل جامع وديسبونسير وتعمل دي بتي تيران باسكيت واحد باش هكا دو طون زون طون. ساليف كايتا لي زونترونور نتاعو يمشي ويعملوا دي سيونس غادي، وليت جمعيه تلعب في الناسيونال، سنتر ساليف كايتا سي اف سي اس كا. لو ريزومي، كل شيء يجي بالعمل، كل شيء يجي بالتخطيط، وكل شيء يجي بالسيريو كوا.
1: واضح. باهي محمد، كيفاش ريت المقابلات الاخيره؟ هذول اللي قاعدين نشوفوا، هذول اللي قاعده تتعاود، الارجنتين، فرنسا في مقابله الدور النهائي.
2: ولا حسام كي تقول هكا معناتها ساي فرنسا مش تربح والارجنتين مش تربح، اور مش صحيح، معناتها توتي بوسيبل. فرنسا واسبانيا معناتها زوز فرق ديجا في كاس اوروبا، معناتها الاخرانيه اسبانيا ربحت فرنسا معناتها 2-1 في الدور نصف النهائي، فهمت؟ وصعيبه معناتها، ما صعيب تقول لي فرنسا والارجنتين. لانجلتير زاد سيتونيت تري بون ايكيب، معناتها صعيب تخسر لك ماتش، ديجا ما خسرتش حتى ماتش، هي ملي الماتش الوحيد معناتها كانت تعادلت الماتش الثاني نتاعها، الباقي الكل معناتها انتصارات، فهمت؟ تعرف كيفاش تخرج معناتها فريق متكامل دفاعيا وسط الميدان هجوم، فهمت؟ معناتها توتي بوسيبل، ما تنجم تشوف مثلا كيما تنجم تشوف فرنسا، تنجم تشوف اسبانيا، كيما تنجم تشوف الارجنتين، تنجم تشوف لانجلتير، معناتها يعني نشوف
1: الناس تتكهن انت
2: صعيب معناتها بالنسبه لي معناتها الحقيقه هو والحقيقه تقال، معناتها اذا نحبوا نحكيوا فرنسا وبعد يجيوا الفرق الكل، معناتها فرنسا معناتها بصراحه هجوميا معناتها قويه، دفاعيا قويه، معناتها ثاني اقوى دفاع راهي قابل زوز بونتو برك معناتها في ست مباريات، وفهمت؟ واقوى هجوم مركز 16 بونتو،
1: شوف البنك زاد تاع المنتخب الفرنسي
2: بصراحه، معناتها القدام عنده ثمانيه ملاعبيه، نحي هذا حط الاخر، معناتها بصراحه فرنسا فريق، وبالرغم هذا ما تنجمش تقول اللي هي مش توصل للنهائي ولا هي مش تهز نهائي، معناتها توتي بوسيبل راهو في الكوره، معناتها على مجريات الماتش ما تحبش تعرف معناتها لي سيركونستانس نتاع الماتش، معناتها شكون ينجم يربح شكون لا، فهمت؟ معناتها الاربع فرق الكل تنجم، وديجا الاربع فرق الكل هزت كاس العالم، معناتها قبل الارجنتين هزتها ثلاثه مرات، لانجلترا هزتها مره، فرنسا مرتين واسبانيا هزتها مره. معناتها الاربعه كانوا توجوا قبل بكاس العالم. معناتها لذا صعيب. معناتها الكل عندهم الخبره وعندهم ما يكفي باش يفوزوا بكاس العالم الاربع فرق.
1: والله اكيد
2: يعني نشوف معناتها يمكن فرنسا زايده شويه ما تقريبا الكل نفس الفرص معناتها عندها باش كل واحد ينجم يهز كاس العالم ينجم يفوز في النصف النهائي ويهز كاس العالم.
1: وضعنا في الحقيقة ثم نقاط صاحبي حتى حكينا كونه المقابلات هذه باش نبداو الحصة نتاعنا. أكيد الموضوع الرئيسي اللي باش نركزوا عليه هو أكيد الهلال الرياضي بمساكن وضعية الهلال الرياضي بمساكن شيء الحلول للهلال الخروج من الأزمة صاحبي بذولي ثم أزمة كبيرة تواجه هلال مساكن في خصوص الهيئة المديرة كذلك ممكن المنع من الانتداب. نعرفوا يظل البطولة ما عادلهاش برشا
2: ترجع في 15 سبتمبر بين 15 و 22 سبتمبر الرابطة الثانية والرابطة الأولى نهار 22 أوت ترجع
1: يزبك تسوي الوضعية قبل نهاية شهر أوت في المنع من الانتداب بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. خلينا ندرجوا بشوية بشوية قبل ما نوصل للهلال صاحبي بنحكيوا على الأزمة اللي قادت مرباه كذلك النجم الرياضي الساحلي وهيئة التسيرية كريم العكروت نلقاه على رأس الهيئة التسيرية خلاص الديون السابقة اللي معاش نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي اللي يحكي على الانتدابات كذلك تعيين مدرب النجم الرياضي الساحلي الحديث الشاغل الشارع الرياضي كذلك الهيئة التسيرية للنجم الرياضي الساحلي وخلاص الديون السابقة من أجل أنه النجم ممكن يبعد على العقوبات اللي تنجم تلحق به إذا ما يخلصش ديون اللاعبين.
0: أنا بكل صراحة معناها وضع النجم الرياضي الساحلي دوخني أي أنا خدمت مع برشا رؤساء وخاصة مع سي عثمان الجنيح معناها مدة ما يقارب 8 سنوات. النجم الرياضي الساحلي ما كانوش المشاكل هذوما جاءوا برشا رؤساء نسمع في كلام اللي رؤساء ما كانتش في المستوى كانت معناها صاروا حوايج اللي ما يقبلهمش العقل. معناها انا حضرت دانيرمون في اخر جلسة لمناقشة ميزانية ولا معناها التقرير الادبي والمالي لسنة 22 ولا 23 وشفت اللي النجم الرياضي الساحلي مسال في 105 مليارات معناها شيء ما يقبلوش العقل. منهم 53 مليار لسي
2: رضا شرف الدين
0: ربي يفرج عليه. انا بربي سي رضا شرف الدين نقعد به معناها هذايا رئيس شركه يونيماد هذيا نتاع الادويه محترم شركه معناها ناجحه بصفه كبيره شخلى اليابانيين جاوا شاركوه نقعد به كيفاش رئيس اللي عنده لجنة انتدابات ولجنة فنية ولجنة طبية ولجنة ولجنة ولجنة وياخهم لاعبية اللي لوكاكو ليبالي معناها جوار عنده مشكل مع الأهلي ما نجمش يلعب سومو من عرش
2: خدمة خدمت له راهي سي
0: لحبيب هو باش يوقع في الخطأ هذا ما يقبلهاش العقل ما نجمش حتى واحد هي. انا المسؤول اول حتى واحد ما نجم يخدم لي كي يبدا العالم كامل ما نجمش يبو مامبوزي حاجه عندك لي مويان الكل باش تعمل توت لي فيريفيكاسيون بوسيبل ايماجينير مش معقول. بون النجم الرياضي الساحلي عنده جمهور
2: ناس خدمت معه يا صاحبيب ثم ناس خدمت معه ومعناتها وعطاه الثقه فيها الناس هذه معناتها نجحت وقبل ومشى معاهم معناتها في الخط كي ناس تخدم معها معناتها تخدم معك من قبل وتولي عندها الثقة وتولي عندك فيهم الثقة التامة تولي ماش تراجع معهم وماش فهمت سبحان الله الإنسان سبحان الذي لا لا لا لا لا, لا, لا يخطأ
0: مثل يقول لك لا كونفيونس نيكسكلو با لو كونترول
2: هو وقع في زوز ملاعبية راهو موش ملاعبية واحد وبعد معناتها تتليت معناتها هي زوج ملاعبيه معناتها بمليارات كبيره اي بدات البدايه غادي بعد ما ملاعبيه اخرين معناتها
0: مش معقول حتى طرف امراه اللي اللي النجم الساحلي ساعة عنده جمهوره وعنده هيئه اذا تعرف كيفاش تخمم معناها تنجم تخرج من المشكل
1: شكون فاهم يعني الهيئه التسييريه تاع كريم العكروت
0: والله حسب ما شخص كريم العكروت معناها الناس مع بيه والاوبيراسيون اللي عملها لما الفلوس قبل والقبول خاصه نتاع الجمهور نتاع النظم الساحلي بعد الخيبات اللي تعدى بها نتصوروا مش ينجح نجم الرياضي الساحلي راهو عنده كنوز بالنسبه لينا بالنسبه لينا وعشت معناها مده كبيره وعشت مع رجالات النجم بالنسبه لينا اللي خدمه النجم حقيقه هو عثمان جنيح عثمان جنيح هو اللي اعطى الحجم اللي وصل له النجم الرياضي الساحلي خاطر كنت تفكروا القاب الإفريقية والكل بديت دون ديزاني كترفنتيس عثمان جنيح مش نرجع تول للكومبلكس هو المشكل عليش جمعيات الكل بريسك فالسة خاطر معناها قوانين متاع هواية
2: وجمعيات
0: طب تعيش في احتراف اللي هي بعيد عليه ما تتصرف حتى في شيء نرجع النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي بدأت الثروة متاعه كان يملك كان يملك استاد شو اسمه القديم
2: استاد
0: اللي مع جنب معروف ثم استاد صغير كان ملك النجم الرياضي الساحلي نسيته مشى عثمان جنيح باعوا وحط يده على استاد معروف استاد معروف كان ملك ملكية خاصة يملكوا انونسيان جوار في الاتوال اللي لعب مع الباتريوت يباريه هو ملك الباتريوت دوسوس واللي قبلهم دي ايطاليان ودي حصلوا باع هذاك باش بدا يبني في الكومبلكس نتاع ليتوال اللي في طريق القلعه لوتيل وليتيران وهذاك علاش لي جون ليتوال وصلت باش عملت سنتر دو فورماسيون اللي خرجوا منه برشا ملاعبيه باعت برشا واللي هزوا الكوب دافريكون 2007 اكثرهم دي جوار معناها خرجوا من السنتر هذاك وكان حتى لوتيل كانت علاقات كبيره كانوا جمعيات يجيو اما للسنتر هذاك التوى رغم اللي التجهيزات الكل والوتيل متاع الاتوال اما الملكية مش متاع الاتوال جسكا منهم الملكية متاع هو يلسي في باش الاتوال تاخذ الملكية
1: على
0: الكومبلكس
1: استاد لامين
0: استاد لامين ولا استاد لامين اللي بعته ولا استاد لامين تباع بمليار وساعة ثمان جنيح الى انفستي وانا خدمت مع سي الهاشمي معليل والكل على معناها اون بارتي من لي كونستركسيون اللي صاروا دونك نتصور اللي درس كبير صار للنجم الرياضي الساحلي توا المسيرين اللي مش يجيو ما عادش نتحقق 10% الغلطات اللي صاروا ما عادش واذا ما وصلتش الهيئه معناها باش تخلص ديون هذه وما الكل ثم حل معناها ثم حل انا بالنسبه لي انا من الحلول اللي راها ناخذ الكام تاع سي الرئيس اللي مسجون تو اللي كنا نحكيو عليه لا
1: رئيس رضا شرف الدين
0: سي رضا شرف الدين سي رضا شرف الدين قبل وقت اللي رئيس شركة يعطي فلوس ولا هيبة الجمعية من جمعيات ينحيوهم لهم اللي زنبو هكا ولا ليه من الأداءات. ثم حل سي رضا شرف الدين إذا الدولة طالبة منه ظهر لي عمل صلح 60 ولا 70 مليون 60 ولا 70 مليار
2: قلنا مليون دينار
0: يتنجم معناها الدولة تتدخل واللي يسالوا الليتوال يتنحلوا يتنحل الليتوال ويتنحل سيد رضا شرف الدين يتحسبوا كانوا أداءات معناها خلصها معناها من الحلول اللي نجموا خاطر الدولة يلزمها تنجمش تخلي جمعية كما النجم الرياضي الساحلي ولا جمعية كبيرة أخرى في
1: حالة في حالة الكل
0: أي. أي معناها
1: الترجى الرياضي التونسي نشوف النجم الرياضي الساحلي سي اس اس قوة في البيافصة حتى ثم في رقف الرابطة المحترفة الثانية على غير المستقبل
2: والله يشوف اسمع رأي كرة القدم التونسية رأي باش تتطور يعني نشوف رأي لازم الفرق الكل تكون قوية معناتها تشتد المنافسة يقوى الدوري متاعك راو قبل كي كان الدوري معناتها التونسي البطولة التونسية كي كانت معناتها أقوى بطولة في البطولات العربية وأقوى بطولة في البطولات الأفريقية شفنا معناتها قبل الفرق التونسية كانت وين تشارك في المشاركات الأفريقية معناتها تلعب الأدوار الأولى سواء الترجي الرياضي التونسي ولا نادي الرياضي الصفاقسي ولا نجم الرياضي الساحلي معناتها وصلنا في أول الألفينات وآخر التسعينات معناتها كنا مسيطرين معناتها سيطرة مطلقة معناتها وذيك الطفرة متاع الكرة القدم التونسية توا شفنا كي تراجعت معناتها الفرق التونسية معناتها
1: المنتخب
2: معناتها كرة قدم التونسية معناتها تراجعت بصفة معناتها كبيرة برشا لازم معناتها تكونوا معناتها جمعيات الكل قوى باش تكون معناتها البطولة متاعنا معناتها
1: جمعيات الكل قوى ممكن نحكيوا على الأربعة
2: قوى قوى قواش معناتها قوى معناتها ينجموا كي توا حسام رأي في الخمسة ستة سنين الأخرانيين رأي الفرق الكل تخرج من الأدوار الأولى في المشاركات الأفريقية ما عدا الترجي الرياضي التونسي معناتها قاعد وحده معناتها كل مرة يلعب معناتها أدوار متقدمة دور نصف نهائي نهائي ولا ربع نهائي الفرق الكل قاعدة تخرج معناتها من الأول إذا مش من الدور الأول الدور الثاني معناتها سوى الاتحاد المنستيري النجم الرياضي الساحلي نادي الأفريقي نادي الصفاقسي الملعب الكل شاركوا معناتها في الخمسة ستة سنين هذه الأخرى الكل معناتها شارك وكلنا معناتها شفناهم كيفاش يخرجوا اذا مش من الدور الاول راهم يخرجوا من الدور التمهيدي الثاني فهمت
0: الدوله تتحمل عندها برشا مسؤوليه الدوله انا جمعيه جي تحرمني من الملعب نتاعي وتحرمني من الصاله عام وعامين وثلاثه ومن دخلش من نجم انا قبل سي عثمان جنايح يقول بور ريفاليزي باش ليتوال تنجم تحارب داخليا مع الترجي ولا مع النادي الافريقي لازم يكون عندها ملعب يرتفع ل 40
2: ألف متفرج
0: انت حرمتني من الملعب نتاعي اربع سنين معناها ما نجمش نتحرك لنجم نعمل سياسه تجاريه لنجم نجيب ان سبونسور خاطر استاد مش ملكي وتحكم عليا باش نمشي نلعب خارج
2: الملعب
0: نتاعي مش عام مش عامين حتى الصالة الألعاب الجماعية الأخرى مسكرة معناها مش معقول
1: به صاحبي بحنا نشمشيه الفاصل إشغالي مباشر نرجع نحكيه على الهلال الرياضي بمساكن أكيد صاحبي كنت عندك زوز تجارب مع الهلال الرياضي مساكن ما كتبش كونهم أنهم يتواصلوا يظهر لي كان وزوز مواسم كل موسم عديت فيه عام مع هلال المساكن آخرها 2014-2015 أكيد باش نحكيه على الهلال الرياضي بمساكن كيفاش لقيت وقتها الهلال الرياضي بمساكن المشاكل اللي واجهها هلال المساكن برشا مشاكل محمد الحقيقة ما نحكيوش على هلال المساكن كهو عديد الفرق حتى في الأصناف الشابة الحقيقة مشاكل كبيرة تمر بها الفرق يظل محمد حتى قاعدين نسمعه في الشارع الرياضي في مساكن وحتى في فرق أخرى على غرار الملعب التونسي وفرق أخرى الأولياء رجعنا الموضوع الأولياء رجعنا الموضوع الأولياء الولي كيبدأ هو
2: يتحكم
1: شارجه نحكيه بعد الفصل
3: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
4: قيت الشهر على ليرم اف ام.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
6: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
7: أنا اخترت كونكورد.
6: وانتي وقتش؟
8: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
9: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
8: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
10: كبليسيتي.
6: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
11: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
12: أرم أف أم
13: في مساكن
12: في سوسة
13: والمنستير
12: على 99.8
13: على 99.8.
1: أرجانكم من جديد إذن في استوديو سبور. أكيد باش نحكيو على الموضوع الرئيسي نتاعنا. أكيد قبل ما ندخلوا نحكيو على الموضوع الرئيسي، فما أحداث رياضية، نحكيو على الكوب دو موند، كذلك نحكيو على الوضعية اللي مر بها النجم الرياضي الساحلي. أكيد والضيف نتاعنا كان مسؤول في النجم الرياضي الساحلي، أكيد نأخذوا وجهة النظر نتاعو في هذا الخصوص. باش نمروا للهلال الرياضي. بي مساكن صاحبي بيظلي هلال مساكن تعني لك الكثير. كيفاش البدايات نتاعك كانت في هلال مساكن سي العبيد؟
0: والله ما نعرفش كيفاش كانت. نعرف اللي كنت رئيس، معناها
1: قبل ما نحكيو للبريود وصلنا للرئيس.
0: انا خدمت في مساكن من دون لي زاني 80، معناها كنت في وقت ظهر لي مع السي عمر الرحواس الله يرحمه، كنت امين مال وكنت رئيس فرع الرقبي. ورئيس فرع الرقبي وقت اللي جيت غير على مساكن، معناها نجم نحكي معناها بعض. كان سفرج زلاسي هو كان رئيس الفرع معناها متاع الرقبي، وكان ربما نقص شوية نظام وكل وقت. هاس عمر بعثونا باش علمونا بالجلسة العامة للجامعة التونسية للرقبي. قال لي يا حبيب بربي امشي، انت تعرف وكل، انا فهمش حكاية الرقبي، امشي احضر وكل. مشيت احضرت. عرضني الكاتب العام وقت جيت نسجل، قال لي كلام اللي ما عجبنيش، معناها الكاتب العام معناها مساكن كيفاش ساعات يجيو تونيات ناقصين ويجيوا حتى ما عندهمش دي ساندويتش وكل. الحقيقة أنا تغششت، ماذا بي ما نحكيش يا ما كمام. قلت له المساكنين اللي يجيوك وجواع راهم سي اوكي تين ليكونومي التونيزيان، هم شادين الاقتصاد، والمساكنين اللي جاوك معناها يجيوا يلعبوا ناقصين تونيات، راهو ينجموا يلعبوا كل جمعة بيك اون توني امبورتي دي كوس وديرلاند اللي هما لفيف دو ريكبي. وقلت له ان شاء الله عام جاي انا باش نكون رئيس الفرع، وتو حصلوا عام جاي وليت انا رئيس الفرع. وكانت نقله ما يتخيلهاش العقل، وجماعة الركبي نجموا يشهدوا. بالمناسبة نحب نحيي المسيرين متاع المستقبل الرياضي بمساكن اللي مالوريزمون ما عرفناش بعضنا، كنا نجموا اون ايشانج قبل الركبي. معناها باش تدخل مسير في الركبي في الجامعة يلزم تكون اما طبيب ولا بروفيسور يونيفرسيتير، معناها استاذ جامعي، سي با نيمبورت كي اللي يدخل. وفي العام هذاك وصلنا لعبنا فينال مع النادي الافريقي عام 85، كتبت علينا جرايد. مالوريزمون ما جبتش معايا، ان شاء الله المره الجايه بتاتر. لعبنا ونتفكر جاوني كان ان جورناليست اسمه سي كمال بعوينه يكتب في لوتون، كانوا يتصوروا مش نخسروا. كانت النادي الافريقي فيها 12 جوار ايكيب ناسيونال سينيور، واحنا يمكن عندنا واحد حبيب رويس بوغيله، والاخرين بكلهم سي دي جوار جينيور. وكانوا يتصورونا مش نخسروا يمكن على الاقل 60 بلاش، ولا خسرنا 18-6، معناها تنجم تقول 2-1 في
1: الفوتبول.
0: وكنا كنت نغزر الملاعبيه والله كي نهبطوا، داير الاولاد اللي لعبوا الركبي وقتها جماعه الاسبيرانس وجماعه كلوب افريكان يقعدوا يغزروا ويتفرجوا فينا، يقول شبيش مساكن هذه. وين نقول لهم ريتوا الرؤساء كوما، كانت الترجي رئيس متاعها دكتور بولاكباش، ونادي الافريقي ظهر لي دكتور شيرشي، ونابل الله يرحمه توفى دكتور رياض الشلي. قلت لهم كوما يقراوا عند رئيسكم، راه نحبكم في مستوى عالي، تقولوش نادي افريقي ولا ساكن. والحقيقة عملنا اون ديمونستراسيون معناها اللي تخلي كل مساكن فخور.
1: معناتها المسؤولية نتاعك بدأت بالرقبي.
0: بالرقبي، وكان نرجع المرحوم عمر الحواس الله يرحمه. قداش
1: تواصلت
0: كنا
1: قداش تواصلت صاحبي؟
0: ظهر لي عامين ولا حاجة، ظهر لي عامين.
1: كملت معناتها الموندا وقت كملت الموندا.
0: كملت الموندا مش متاعي، معناها
1: تاع الرئيس.
0: كان سامر الرحواس الله يرحمه يشيق يحب يتفرج كان في الرقبي، خاطر احنا كانت عندنا سكون ابيل لا تروازيام ميتون، ديما الشوط الثالث. الشوط الثالث معناها تخسر 50 تربح، لازم تعمل حفله للكيب ادفيرس. هذيك علاش راهي الرياضه اخلاق، معناها والله ساعات نبدا نمشي في نابل ولا في صفاقس كان عندهم ايكيب، الناس تجري في جبهتي يقولوا لي ماكش انت رئيس.
1: مازالت موجوده الملعب النابلي، مازالت موجوده.
0: اي مازالوا ظهر لي. كانت الحقيقه جو خارق العاده، واحنا تربينا معناها خذينا دروس من العباد اللي سيروا الركبي. كان بشير سالم بالخيريه يقول لهم فين كان مخبي الديريجون تاع مساكن، والله يقول لي تي دوا جواندر لو بيرو فيدرال، يلزم تجي معنا. حاسيلو سيتي
1: باهي. نمشي نرجع لكرة القدم صاحبيب، اكيد البدايات او شوفوا في الصورة موجودة يظلي ريتها بكري، ووقتها يظلي انت موجود كرئيس للهلال الرياضي بامساكن في الفترة الأولى، يظلي في التسعينات يظلي
0: هذه 96-97 ظهر لي ديفيزيون 3 احنا، وهذا سي المرحوم محسن حباشة الله يرحمه وينعمه.
1: عديد اللاعبين
0: ثم انيس هذاك اللي بعناه لستاد تونيزيان، تو الحكاية معناها بوس.
1: علاش الفترة هذيك ما تواصلش صحبيب؟ علاش
0: الموسم واحد من زوج مواسم؟ انا شوف انا
1: تعاودت مرة أخرى في 2014-2015
0: انا مالوريزمون مشيت عام هذايا 97-98 انا أول 99 جاتني مهمة باش نمشي رئيس بعثة لإفريقيا لإنجاز مطار تمبوكتو. و

0: في المطارات خاطر لاكوب دافريك صارت في اخر 2002 وثم خدم مخرين قعدنا نكملوا فيهم لي زيكيبمون ثم دي زيروبور سيكوندير كملناهم وكل وطوالت معناها طوالت الحكاية
1: باهي مهنية ظروف مهنية اللي خلاتك ممكن البلاد هذيك
0: أما قلبي كان ديما متعلق بمساكن وأنا ديما جمو بوز اون كيستيون شنو اللي خلى مساكن ما نتصورش ثم جمعية تأسست عام 45 وما لعبتش في الناسيونال في كرة القدم ما نتصورش كانش نعرفش
1: باش نحكيو على المباشر ان شاء الله باش نحكيو على المشاكل اللي تمر بهم الهلال الرياضي بمساكن وشنو هي تراها الحلول اللي ينجم تتبعها الهيئه المديره او خلينا نقول الرؤساء القدم تاع هلال مساكن ممكن يقربوا شويه للجمعيه تكوين هيئه تكون قويه قادره انه تحقق الحلم او الاهداف اللي تترسم في بدايه الموسم. باهي ماهر طريعة يسلم عليه قال يسلم عليه سي سلم عليها حسام سي حبيب البخيليني
0: سلم عليه برشا
1: باهي نحكي وكذلك 94 2014 2015 ثم موندا تاع عامين يظلي صاحبيب عدى منها عام ومن بعد انسحبت
0: والله هي
1: تو فهمنا الممكن التجربة الأولى أمور مهنية
0: شوف انا اعوذ بالله من كلمتين ساعه انا رئيس سبري اما اللي يخدموا معايا عندهم مش نفس المسؤوليه اما هما مسؤولين زاد انا في اعوذ بالله من كلمتين في الحقيقه باش رئيس ينجح يلزم يختار الناس اللي مش يخدموا معاه مش يختار باش يعدي لزيدي متاعه ولا باش يعمل اللي يظهر له يختار خطر مش هو اللي مش يخدم هو ما مش يخدم الوهيئة كل حد إلى الرولة جوي تختارهم تحترمهم تعطيهم قيمة انت الكبير انت البو يلزم عندهم ثقة فيك مش معنى عندهم ثقة يلزم انت ظهر اللي انت انسان ثقة وانسان عندك مستوى خلقي واخلاقي وانسان تعرف تخدم واذا قرار ما تاخذوش انت تاخذوا الهيئة ويتسجل في محضر جلسة وهيئة ما عندها ما تخبي انا في مشاريعي الخاصة مشاريع بالمليارات قل لهم لي دوسيي سون ا فوت ديسبوزيسيون اللي يحب يجي ياخذ انفورماسيون يخدم عندي ما نخبي اول ما خذيت عام 87 97 98 الجمعيه ما عندهاش مقر لي فاكس نتعاملوا مع الجامعه التونسيه لكره القدم والجامعه التونسيه لكره اليد لي فاكس بالمناسبه نسلم على خويا سي صلاح الشطي يجيوا للعطار ويقولوا لي برا امشي واحد قليبي ولا مانيش عارف قالوا مش معقول معناها اخبار يمشيوا وحاولنا باش نعملوا مقر في استاد
1: 2014 2015
0: اي ظهر لي 97 عملناه المقر مش 2014 97 98 اول مره قضيت معناها تصور ديفيزيون 3 وحبينا معناها اللي تعلمت وريته في الليتوال حبيت نحطه في مساكن واحنا في المستوى الثالث وانا عندي ثقة في روحي نخدم مع اللي يجي اما بار اكزومبل ما نسمحش لروحي باش نمس فلوس الجمعية من وكان نعرفش
1: ونذكر ذلك محمد ذلك الموسم هذاك نحكي 2014-2015 وقت التقرير المالي الحقيقة
2: أنا قلت لك أنا بكري قلت لك في اللوف حسين هو السحبيب مرتين الموندا هي عامين ما يلقاش حتى مشكل بما أنه ما أنت تبدأ أموره منظمة والتقرير المالي يبدأ حاضر ما أنت كي تجيه ظرف باش يخرج نجم يخرج من الجمعية وأي واحد ما أنت يجي بعده مش يلقى ما أنت فايت في الجمعية يخدم فيها فهمت
1: وذا اللي صار
2: وذا اللي صار مرتين ما أنت ما
0: شوف واحد يشد جمعية عام راهو ما يتسميش خدم

0: وما ينجمش يخدم، يخدم بعشرة في المية من طاقته. خطر العام الأول أصعب حاجة، المهندسين تعرف هذه أصعب حاجة هي لا ريكونيسانس دو تيران، معناها
1: تكتشفها
0: أنت في العام ذاك، مش تكتشف كل شيء، مش تكتشف العباد، مش تكتشف الجو، الجمعيات، المعاملات مع الجامعة، حتى مش تحضر ان ديبلاسمون، راهو ان ديبلاسمون يسوبري بار. فهمت،
1: نذكر الموسم هذاك موسم 2014 2015 تقول لي تفاجأت سي الحبيب انت وقت شديت الهيئة المديرة وقتها تفاجأت من الحضور الجماهيري اللي حاضر في التيران، كذلك من الدعم اللي يكاد يكون منعدم للهلال الرياضي بأمساكن، اللي خلت المهمة تصعب شوية بالنسبة لحبيب بمخنيني وقتها، وخلتك ممكن حتى تلتجأ رجال أعمال خارج مدينة أمساكن.
0: أي بالحق. شوف أنا معناها المساكنية الله يكثر منهم الناس، المساكنية يحبوا الناجح ويحبوا الثقة، وكي يروك ناجح
1: يدعموك،
0: معناها يدعموك بصفة ما تصورش. المساكنية في الداخل وفي الخارج، والله العظيم ان 2014 ويزمني نسميها الحكاية دي، عشت انا دو زيكزامبل. وقت اللي تعينت رئيس سي صادق جمعة الله يذكره بالخير، هز التليفون وهداني وقال لي اخويا نعرف الجمعيات معناها يبدأوا تعبين، هاي جاز تفتح. وقت اعطانا في العام ذاك 20,000 دينار بارك الله فيه هو وولده، وثم واحد اخر من الخارج ولا عمري نعرفه اسمه طارق العذيري حاجة هكا، هل لي طارق العذيري ولا أعطانا 1,000 أورو. اسمع بيه وكل بعث لي واحد قال لي بربي صاحبي بنحب نقابلك، وفين سلمهم لي؟ سلمهم لي ظهر لي في باريس ولا حاجة. ديمني أنا نمشي لفريقيا ديما ناخو لفول شفين اسكال توجور باري، معناها انا خرجت من مساكن راهو مش خوف من المسؤولية ولا حاجة، اما جاتني وقتها اون ميسيون ما يلزمنيش راتيها، معناها عمل ممتاز وكل. والحقيقة وقت عملنا عام به وراهو سرقونا في العام هذاك رياضيا
1: 2014 2015 طلعت ظل مستقبل هذه بالجابس،
0: مستقبل جابس
1: ولا بالباجي.
0: اي والله ثم حقائق ما نجمش نقولها، اما حتى رئيس الجامعه ان شاء الله يكون خرج بوركي جي بوكو ديستيم، راهو
1: مسكني الكل يظل يتذكر الحكم قبل جيب سي حروش
0: شو اسمه سي سي حروش شو اسمه رئيس الجامعه سي وديع الجري.
1: وديع الجري،
0: وديع الجري من الناس بالنسبه لي انا من اذكى الناس، انسان ذكي جدا وما يخليش حاجة للصدفة، إذا يعمل حاجة يعملها وأنا نعرف. شو يقول لي سي؟ يقول لي والله يا حبيب كان عندي 3 رؤساء في مستواك في القسم القومي راني مرتاح. السيدة دي قلت أنا مش نخرج قلت له سي وديع نعرفك تحترمني وتحبني وراني عندي مهمة في الخارج ويلزمني انكيتوس نكلم فيه في تونس وتعطيني، نحب نسكر البيلون تاعي، عنا فلوس مع الجامعة لدروا دو تيلي ولا حاجة، قلت له تعطيني على الأقل 10,000 دينار باش البيلون تاعي يبدأ بوزيتيف. قال لي انا تو نعدي في فاكونس في الحمامات دار لي ولا في نابل. قال لي اما كان شكون كلمني ما نمشيش، اما معزتك عندي استناني في البلاصه ونشتيها تونس ساعه وربع ساعه ونص نكون بحذاك، وكان عنده وعده وقضى لي قضيتي في ان دوميور. عطاني لو كوتوس عطاني قال لي تمشي الاكس تي نو بوش با تي برون لو كوتوس وتو تلقى الوحده نتاعك.
1: باهي هذه
0: ان شاء الله نتمنى له كل خير وان شاء الله ان شاء الله لاباس ان شاء الله نزوره على قريب.
1: باهي هذه بالنسبه للفتره 97 98 كذلك 2014 2015 هذول 2014 2015 كانت مغايره صاحبي على 97 98 اللي كانت امور مهنيه. لكن يظهر لي 2014 2015 غادرت الهلال الرياضي بامساك. ممكن كلمه قلتها وتنذكرها حتى في تصريحك قلت ممكن تحطيت في هيئه ما اخترتهاش.
0: شوف ما انا جاوني اخبار بعد يقولوا لي اللي ثم ناس شوف اللي لعب لعبه مش باهيه ربي موجود. انا النيه نتاعي ديما طيبه نية طيبة معناها
1: اسمعني
0: أنا ذيب ونتكلم لغات العالم الكل تسمع فيها و خطر بعد
1: سمعت ثم شكون معناتها خلى حبيب المخنيني غادر الجمعية
0: ليه ليه ليه ليه ما... ليه أما سمعت اللي ثم ناس ما كانوش خدموا معي ما كانوش في المستوى سمعت أما ما نصدقش. أما أنا تعرف شو نقول للاعبية؟ نقول لهم راني المدارس كل قاري فيها اما تربيتي ما تسمح ليش باش نعمل حاجة خايبة. اما نيش صغير معناها شفي لي جرون زيكول وتمرست في اللي ما تصوروش في بالك معناها. اما نحت عمري ما حقرت حد. انا العساس متاع الملعب نحترمه اكثر من روحي وجمعية ما نسمعش الروحي زادة أخلاقيا. أنا منيش من مثلش حبيب مخنيني أنا رئيس مساكن وقت نبدأ رئيس مساكن معناها تصور أنا جاو ظلموني وضربت الاربيتر ولا ضربت ملاعبية جايوني من صفاقس ولا من توزر ولا ما يتفكروش حبيب مخنيني مشكل في مساكن. مساكن عملوا شكون يمثل مساكن كيفاش مش نقابل العباد أنا كيف كومون جو في مجوسي فيه كل حاجة بلاصتها. عاد هي يسميوها ليتيمة اللي عمل حاجة ليتيمة ربي تولى وكاو ربي في الوجود.
1: محمد زوز تجارب كانت الحبيب المخنيني على رأس الهلال الرياضي بي امساك من ثم ذولي صاحبيب بعدت شوية على الهلال بحكم ممكن العمل نتاعك. لكن في كل مره تلقاك موجود في مساكن تحضر مقابلات يظل اخرها مقابله حمام سوسه لما ريدي بحمام سوسه كنت حاضر في ملعب الرجبي بامساكن. علاش محمد اللي خلينا نكون واضحين به اللي جرب مره ما عادش يعاود في بالنسبه له للمساكن صاحبيب المخينيني كانت عنده زوج تجارب مع المساكن لكن ما تواصلتش الموندان نتاعو وكذلك منذر العذاري سي منذر العذاري محمد العربي رويس محمد العربي رويس عديد الرؤساء اللي شدوا هلال المساكن لكن يكمل موندان نتاعو وما يصدق يكمل موندان تلقاه ما عادش يرجع.
2: والله يا حسام الحقيقة معناتها الفترة هذه الكل تولي معناتها منصب رئيس جمعية معناتها مهمة صعبة وصعبة جدا فهمت معناتها صعبة من نواحي الكل. أول حاجة توقع لك سلاح حبيب اللي هي الإيفاء بالوعود. مثلا أنت كي تواد بحاجة لازمك معناتها توفرها إذا الموارد المالية معناتها ما تكونش متوفرة وما ثماش دعم وما ثماش
1: ما توعدش
2: أي ليه مش على ما توعدش معناتها علاش وليت المهمة معناتها صعبة برشا معناتها متاع رئيس جمعية. وثاني حاجة قال كلمة معناتها مهمة سي الحبيب اللي هي فلوس الجمعية راهي
1: خط أحمر
2: ولازمك حتى تبدأ عندك أنت فلوس وعندك المليارات لازمك تعرف وين تصرفها فهمت مع أنت ما تصرفهاش في حاجات مثلا تجيب ملاعبية تصرف عليهم برشا ما نعرفش يعني معناتها تعمل عقود خيالية اللي ما يستحقش مثلا انك الملاعبي هذاك فهمت واكثر الفلوس راهي والجمعيات اللي قادة تعني معناتها من امور العقود. العقود هذه معناتها ولات مشكلة عند النوادي الكل معناتها سواء في الرابطة الاولى ولا في الرابطة الثانية يعني معناتها نتأسف بالرغم اللي يعني بعيد مثلا فهمت ما كشاهد على العصر يعني نشوف كفريق كما هلال الرياضي بمساكن معناتها في ثلاثة مواسم تقريبا عمل كل بداية موسم يعمل بين 12 13 14 انتداب، بعد في فترة معناتها الانتقالات الشتوية يصلح بستة سبعة ثمانية ملاعبية، فهمت معناتها في ثلاثة مواسم العقود هذه الكل تقريبا نحكيه على 50 عقد ولا 60 عقد، بصراحة معناتها يثقل الكاهل معناتها كثير، ومهما يكون رئيس الجمعية معناتها عنده فلوس مشيوقة معناتها في مشكل ومشكل كبير برشا، فهمتني معناتها احنا نتأسف على الفلوس اللي تصرفت هذيك الكل معناتها على ملاعبية وعلى هالانتدابات هذه الكل، فهمت تثقل الكاهل الجمعية وتثقل الكاهل معناتها رئيس الجمعية والناس الكل، فهمت حسامة
1: بس حبيب كنت تابع في هلال مساكن تاول الأخبار تاع هلال مساكن الظروف اللي مر به هلال مساكن، ممكن الوضعية تاع منع من الانتداب كذلك ممكن وضعية غامضة بعض الشيء في غياب البلاغات الرسمية بالنسبة لهيئة الهلال الرياضي بمساكن، هل سيواصل رئيس الهلال سيد نور الدين بوجناح رئاسة الهلال الرياضي بمساكن، ممكن البندان تاعو فات أكيد، هل أنه باش يقدم مرة أخرى لرئاسة الهلال أبنه باش يمشي في الخطة نتاعه بالنسبة للنجم الرياضي سهلي كما قال في البلاغ نتاعه نائب رئيس مكلف أو مكلف بكرة القدم، وضعية غامضة بالنسبة لهلال مساكن في ظل أزمة خلينا نقوله مالية مشكلة كبيرة برشا مقارنة بالجمعيات اللي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن ثم منع من الانتداب بالنسبة لهلال مساكن يلزم يتحط في الطائع على الطاولة كذلك جلسة عامة انتخابية تقرير مالي لازم يحضر في أقرب الأجال باش الهيئة، وانت كنت صاحبي بذولي الجلسة العامة وقتش عملتها بالضبط في شهر جويلية ذولي
0: نعملوها قبل على الأقل شهر ونص شهرين من هو بالأحسن يوفى العام تعمل جلسة عامة باش تعطي سورتو إذا أنت مش تخرج باش تعطي الوقت للهيئة الجديدة للتحضير والاستاجات
1: مطلب جماهيري كبير الحقيقة قاعدين نشوفوا فيه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي توضيح بالنسبة للهيئة المديرة، هل باش تواصل الهيئة المديرة مهام على رأس الهلال الرياضي مساكن، وقتاش الجلسة العامة الانتخابية، وقتاش يحضر التقرير المالي بالنسبة لهلال مساكن، كذلك شعملنا في المشاكل ممكن العاجلة بالنسبة لهلال مساكن، نحكي على المنع من الانتداب، عديد المشاكل موجودة في هلال مساكن قاعد تبع فاول سعبي
0: والله الناس بعدها سيدي سيكو انا نقعد به شنو اللي وصلنا للشيء هذايا وما ثم حتى نتائج وما ثم حتى شوف هذه حكاية واحد ياخو رئاسة هكا يدخل وهو هيئة إذا ما ثماش هدف
1: بروجي
0: إذا ما ثم بيان سور مساكن ما عادش تنجم يودي ملايين كل عام 600 700 800 مليون ونخرجوا براتيكمون نلعبوا على السقوط احنا وكان زدنا خسرنا ماتش ولا زوز والله العظيم وقت تعين سي نور الدين انا ما نعرفوش سي نور الدين
1: حاولش اتصلت بيه صاحبي
0: لا مره كلمني سي محمد السوسي وقتها قال لي ما نعرفش تعرفش حبوا يمشيوا الكوكاكولا ولا الاسف بي تي حبوا ياخذوا سبونسور قلت له والله اللي نعرفه كان حارس قديم تاع النادي الافريقي هو لاهي بالبارتي هذيك هو حتى سي بوسبيع توفى الله يرحمه قلت له والله لا وانا اما ما قبلتوش حتى مره معناها سمعت اللي تصرفت برشا فلوس والملاعبيه توا شوف سي جي تي بريزيدون معناها كان توا مستحيل تعرف كل شيء نحط روحي في منصب متاع طبيب مش يعمل عملية الإنسان التحاليل اللي تتصورها في بالك نطلبها التحاليل اللي تتصورها في بالك احنا في وقت الأوقات غشينا يهو يجا ذي جوار يلعب به علاش جولو ريكروت شنو ما سي كاليتي شنو ما سي بيرفورمانس اش يلعب ساقيه طوله نعدي عليه كان ومش يمشي لاجاكس معناها ثم الفلوس هذه شنو نلعبوا احنا نلعبوا على الكوب دي موند نيفو إلي تروبا لا ديفيزيون 2 هي ديفيزيون ناسيونال يخلصوا فيه دي بوتي سالير كيفاش نوصلوا احنا معناها مليار معناها جدروف شيء كبير معناها مليار مليار و200 و300 و400 ما تعمل حتى شيء
2: اذا بين 50 و60 انتداب في 3 سنين راي
1: هو ممكن سي فتحي المنصور يقول لك صاحبي قبل ما نمشيو للفصل الشهري يقول لك لا احد بريء اليوم لكن لا احد عنده الحل لازمه الهلال الرياضي بين ساكن
0: يزم راها ان الازمه شنو هي خاطر تتكلم هكا معناها يزم تحلل هذوما الممنوع الانتداب على شكون
1: سنوات تقديم
0: انا ما صارش
1: في 2011 فما لاعبين حتى في 2011
0: انا باش نعطيكم ان اكزومبل ما ثماش في العامين ما ثماش ملاعبي ولا فورنيسور ولا ريستورون يسلي من لي سي محمد باباي كان نائب امين المال
1: امين المال ايه
0: وقت اللي مشى سي الممرن متاع القروان سي عثمان شايب
1: عثمان شايب
0: خدم ثلاثة شهور وترى شنو بعد كلمني خلصناه قال لي سي محمد راهو عنده 14 يوم يحب يخلص فيه قلت له خلصوا قل له بارك الله فيك وشوف عندوش سوايع كان عنده سوايع خلصوا فيه
1: هي قضايا قديمة صاحبي هي قضايا قديمة من 2011 وانت ماشي القديم لكن ممكن الجامعة التونسية خاطر طالت المدة فرضت على الجامعات الرياضية إلى شهر مارس يظهر شهر مارس لتسوية وضعيتها مع اللاعبين اللي شاكين بها جمعية كما هي المساكن ما سواش الوضعية وقتها خلات الجامعة تفرض القرار منع من الانتداب وكان وصل الكتاب العام باهي خلينا نمشي الفصل الشهري من ثم نرجع
3: أرانا فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
4: كبليسيتي
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
5: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
3: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: رجعنا لكم من جديد إذن في استوديو سبور وصلنا نحكيه على أزمة الهلال الرياضي بمساكن هي الحقيقة صاحبي حكينا حتى في المونطون تاع اللاعبين اللي يتسهل الهلال الرياضي بمساكن مش كل مونطون الكبير مقارنة بفرق أخرى حتى موجودة في الرابطة المحترفة الثانية ينجم ممكن إذا الهيئة المدير هذه باش تواصل رئاسة الهلال الرياضي بمساكن يعني تخلص المونطون هو مش المونطون كله ينجم تخلصه بالاتفاق مع اللاعبين نجم بورسنتاج معينة وتنطلق في التحضيرات انتاك
0: بربي انا عندي كلمة نحب نواجهها سينور الدين إن شاء الله يسمح لي. تو سينور الدين
1: مش عارف هو كلمة صاحبي علاش الرؤساء الهلال الرياضي بيمساك عن صاحبي بمخيني سي منظر العذاري سي محمد العربي رويس سلاح الشطي برشا الحقيقة رؤساء علاش عاملين كي الحاجز بيناتكم والرؤساء علاش ما تتلقاوش علاش ما نهار من نهارات او سي فتح المنصور يحكي على الحلول الحلول موجودة تجب تكون موجودة اذا الهيئة هذه باش تواصل تدعم الهيئة هذه بالرؤساء اللي شدوا هلال مساكن علاش صاحبي ما تكونش موجود في الهيئة المديرة هذه بالنسبة لهلال مساكن سي منظر العذاري سي سلاح الشطي سي نور الدين بوجناح علاش من الرؤساء هذو ما يحطوش هدف يقول لك الهدف هذايا باش الموسم هذايا باش نعملوا بروجي سبورتيف نحكيوا على بروجي سبورتيف بالنسبه لهيئه المديره بعلاش الرؤساء هذو ما يعملوش بروجي سبورتيف في هلال مساكن في الرابطه المحترفه الاولى في موسم نقولوا 2028 2029 لكن
0: يودي في عام ينجم يكون وبعد الامور سهل. شوف انا سي نور الدين معناها ان شاء الله يحصل لي شرف نتعرف عليه وكل انا الحقيقه
1: خذ الميكرو شويه
0: معناها متعجب تو كان عم ناول في حمام سوسه ولد عم ناول ظهر لي في حمام سوسه
1: ثلاث سنين
0: التالي تو جا لمساكن تو كما سمعت مشي ليتوال يا اخي باسيون يحب يتنقل من الجمعيات معناها مش معقول حريته مشي ليتوال وكل اما صافي امورك مع الهلال الرياضي بن ساكن انت ولد بن ساكن وثم حل معناها باش واحد ينقص الكلام وديما ساعات انا زملائي هكا جولي كريتيك في التسيير بار اكزومبل كيما هما ينجموا ينتقدوني في التسيير ماذا بيه الواحد يخلي عرضه نظيف وما يخليش الناس تنفر منها الجمعيه خاطر وقت اللي يبدا رئيس باهي الجمعيه واللي يحبوها الناس ينجموا الجمعيه هذه اللي اسسوها ناس محترمين برشا منهم شكون قراري انا سي بلقاسم بن عبد السلام كان المعلم تاعي استاذي معناها وهو اللي قراني الفرنسيه وحببني في الفرنسيه تولوا جمعيات في الفولي وفي التنس في مساكن ينجموا ينسوها الهلال كي يسمعوا المشاكل هذه احنا نحبوا الناس اللي ينورونا اللي يعملوا حاجه باهيه للجمعيه
1: وانا أنا محمد بريري يقول لك اعمل برنامج وجيبهم يا حسين نحكيوا على الرؤساء مستعد تكون موجوده معنا في حضور نور الدين بوجناح في حضور
0: سلاح عندي حتى مشكل
1: ونخرجوا بحل
0: بالعكس انا نحترم سلاح
1: البريود هذه تنجم تكون موجود سي حبيب خلينا نكون مع عاملين تنجم تكون موجود في صلب هيئه مديره ما نحكيوش رئيس لكن في صلب هيئه مديره بالنسبه لي اللي نمسك
0: ما تنجمش الامور هكا تكون معناها
1: في صوره الاتفاق اكيد
0: لا معناها يلزم حل معناها يلزم حل ساعه الحل الاول يلزم تنظيف الحالة معناها الحالة اللي يعيشها الهلال تو
1: مشكليات
0: الإشكاليات هذه يلزم تتنح ثم إذا ألزم الستاتو متاع الجمعية يتبدل مش الرئيس يجي يصرف كما يظهر له وبعد يخلي الجمعية مسالة مش معقول معناها يتعهد ولا ما يخش مسؤولية يتعهد باش يخلي معناها التقرير المالي خاصة نظيف
1: كيفاش نظيف؟
0: نظيف معناها ما يعملش مصاريف أكثر من اللي مش مقبول معناها نجي أنا ناخد رئاسة
1: يعني يتنازل على الفلوس ممكن اللي دعم بها الفريق أنت ترى حل صحيح
0: ينجم يتنازل مش معقول خطر مستحيل شكون مش يجي هو كي يجيك رئيس ويكمل العام تاعه ويكون معناها ما خلى شيء وراه معناها قام بتسديد كل ما يستحق للملاعبية وللممرنين وللمزودين معناها معجزة يلزم السيد اللي مثل شيخه الجمعية بربي يلزم يكون عنده هدف الساعة أنا واحد من الناس إذا الهدف هذايا موجود باش مساكن تطلع للناسيونال

0: متر، مش معقول. وانا نتصور الامنيه متاع الناس كل هذه، كان تجي تسال صلاح ولا تسال سي محمد ولا تسال سي منذر العذاري، معناها الامنيه متاعو وكل حد كيفاش يرى الحكايه. ثم اللي يرى يقول لك اخويا استنينا 80 عام معش نجمو نستناو، نطلع مهما تكون مش بالخم.
1: ثم كل واحد كيفاش يرى الطريقه كيفاش يتحقق الحلم هذا.
0: وكي انا نتصور المساكنيه كي يراو حاجه مشدينها ناس اللي الهدف هذاك باش يوصلوا له، نتصور ما يبخلوش.
1: هو الحلم مشترك بين حبيب المخينيني، بين سلاح الشطي، بين منذر العذاري، بين نور الدين بوجناح، انه هلال مساكن يراو هلال مساكن ويحققوا الحلم تاع احباء الهلال المساكن في الرابطه المحترفه الاولمبيه. انتم عندكم الحلم مشترك،
0: علاش
1: تحبوا نلقاو حل حقيقه صاحبي؟ الحصص انتانا ممكن الحصه الفارطه كان حاضر سي سلاح الشطي وسي محمد برين وجهوا لهم التحيه، ممكن نلقاو حل خرجنا به. ممكن يكون حل حقيقه الحل اللي راهو كونه تعيين زبير باي، ذولي تعيين زبير باي ممكن يمشي لزبير اللي رئاسة الهلال الرياضي مزيكنا، ذاك حل اقترحه. ممكن سلاح الشطي كذلك اللي كان حاضر في الحصة الفرطة، احنا في الحصة نتاعنا صحيح حبوا نلقاو الحلول. نتكلموا برشا نحبوا
0: زبير باي وافق، معناه ما
1: اذا وافق راه شد باي. خلينا نمشي الحلول، ماذا بينا كل حصة هي أربع حصص باش تكون موجودة قبل الجلسة العامة بالنسبة لهلال المساكن. نحبوا نلقاو أربع حلول في الأخر باش نلقاو حل باش نمشيو به. صاحبي قلت لك ممكن الرؤساء اللي مروا على الهلال نجموا نهار رواهم فرط طاولة بالنسبة في مشروع واحد. ممكن كما قلت أنت الحلمة بالنسبة للرؤساء هذوما هو صعود الرابطة، نجموا نلقاهم مجتمعين.
0: يلزم يكونوا مجتمعين. اما علاش تسكر تحط الشيابه ذوما شيوخ اللي انا وصلاح وسي منذر العذاري
1: او شكون معكم الشباب نوردين بوجناح؟
0: اي يلزم يكون
1: او ما معكم الشباب،
0: يلزم الباب يكون مفتوح. ثم طاقات في مساكن، راهي مساكن كان جي تحسب طبة متاعها والمحامين والحكام ورؤساء الاموال معناها برشا، معناها والله
1: معناها صاحبي قال بطريقه جاوب فيها بطريقه دبلوماسيه.
0: لا لا والله لا والله لا والله لا
2: صاحبي في الحقيقه السلاح راهو هو حسام. اسمعني المبادره ليه. اوكي المبادره مثلا اللي قلنا عليها الاسبوع الفات مع سي محمد وسي سلاح، يعني مثلا توا الجمعه هذه شفت حاجه مثلا اتحاد بن قردان طلع في الرابطه المحترفه الاولى، كي ما ثماش حتى حل على بالك اللي الجمعه هذه معناتها المعتمد نتاع بن قردان حاول معناتها يجيب الناس الرياضيين نتاع بن قردان ويجيب معناتها
1: حبش الطريقه هذه يا صاحبي.
2: علاش يا اخي؟ بالعكس راهو اسمعني، راهي كمساكن ولا كبن قردان ولا مهما اي مدينه راهو اسمعني راهو ما تنجح الا ما يلتفوا الناس الكل معناتها وراء البلاد هذه.
1: خصوصا الوصولات المحليه الحقيقه المعتمده ورئيس الكاتب العام للبلديه.
2: حسام شنو ما نحبوش يا اخي قبل اش كانوا قبل ما كانوش يجتمعوا ديما ويشوفوا اخبار الهلال واخبار الجمعيه.
1: هو محمد علاش خلينا نكونوا واضحين، علاش ممكن حبيب المخينيني ونور الدين بوجناح عندهم معركه بيناتهم ومن
2: ليه ما قلتلكش
1: بعضهم عندي عركه ينجموا يتواصلوا بينات بعضهم ويلقوا الحل.
0: سي بليزير انا هو من بعيد والله جو كونسيديركم ان امي وراها معناها انسان عنده مستوى
1: معناتها بين الرؤساء الحقيقه.
2: هو تو اني ماذا بيا مثلا يصلح شويه كيما عطينا احنا الاسبوع الفايت قلنا علاش هو ما يسالش الناس هذه معناتها كيما سي الحبيب ولا كيما سي سلاح ولا سي محمد بريري ولا
1: كيما ممكن المرحله هذيك تاع السؤالات علاش ما يكونوش معاه
2: صحيح معاه هي هو معناتها يستشيرهم يوليهم معاه يولي ولا بالحق
0: فكرتني في حاجه باش نحكيها. علاش جبت سي محمد على السولات؟ انا مره في المستير
1: بالي عندك تجربه
0: مره في المستير اسمعني جاني معتمد مساكن جابوا صديقي وصديقك سي كمال بريري جاوني خاطر السلطه مشكل وجود رئيس لجمعيه الكره يقرقهم راه اصعب حاجه معناه جاء وقتها في سي جمل والله نسيت الاسم، كلمني سي كمال قال لي المعتمد يحب يشوفك، نحب نجيوك للمستير. وانا جابيت المونستير قلت له مرحبا بكم، جينا قعدنا بدا يحكي، قام السيد معتمد والله نسيت اسمه، ده اللي سي جمل ولا حاجة سي كمال يعرف، قال لي تعرف علي جيت؟ قلت له ليه؟ قال لي رانا لوجو رئيس الجمعية واقترحونا سبعة ولا ثمانية أسماء، قال لي الأسماء كل واحد عنده 10% موافقين عليه، قال لي أنت 70 ولا 80% موافقين عليك، وهذاك علي جيتك. قلت له بارك الله فيك. عاد قال لي توا كي حكى معايا وحكينا وقدمت له روحي، قال لي توا عرفت علاش. دونك السلطه عندها كلمتها، معناها اذا كان السلطه، انا نتفكر المره الاولى وقت اللي تعينت رئيس السلطه ما قلبتنيش، خاطر عندي عقليه اخرى. وقتها 97 كان المرحوم سي محمد دحواس قال سي خليفه وقتها معتمد خلوني جبتونا السلعه دي والله معناها بالعكس. شوف اللي تحب نقوله لك، انا مساكن تعز عليا اكثر من عينيا، وحلمي انا اسمي مخينيني، مخينيني موجود كان في مساكن، ربما كشيش تلقاه في بلاصه اخرى،
1: موجود في رجله
0: مخينيني ما موجود كان في مساكن، واذا كان ولو تروفي ايور راهو مساكن. نتشرف ببلادي، فخر ليا معناها باش ناخو مسؤوليه، ولا عمري معناها خذيت ناخو مسؤوليه اللوج، خذ الناس تعرف صحيح جوني با بزوان لا بتيتر لا ب انا ما بروبوزي دي شوز اللي ما نحبش نحكي على روحي. مساكن اول حاجه يلزم السيتوياسيون اللي حكيت لي عليها يلزمها تنظاف، ومساكن ثم هدف برك يلزمها دورينافون تلعب في الناسيونال، يلزم اللي مشيخ، وكان ثم مشروع الناسيونال انا جو سوي بارتون، ما نلقاش اكسكيوز نبداش نخدم في سنغافور.
2: سي الحبيب هو منقص على كلامك بالخير، راه هو سي نور الدين بوجناح اول مجال مساكن حب يطلعها، راهو من الاهداف نتاعو اللي هو يحب يطلعها معناتها للرابطه الاولى، وهذا معناتها كانت كلامه هو وكلام الهيئه اللي معاه، فهمت؟ اما ما لقاش الاليات، ما لقاش مشاتش معاه، فهمت؟ عكسته شويه، فهمت؟ معناتها حتى هو الهدف نتاعو يحب يصعد، اما معناتها ما لقاش كيفاش، ما لقاش شكون يعاونه، يمكن ما عندوش الخبره باش ينجح، فهمت؟ ما حاولش ياخذ الخبره من عند ناس اخرى، حتى كي استشار نعطيك يعني معناتها من الاخر وعلى الاخر، معناتها استشار ناس لبرا من مساكن، اول ما شد ما استشارش، معناتها يعني ديما نقول لك راني كشاهد على
1: شاهد على العصر
2: اي فهمت، معناتها ظهر لي حتى كي جاب مدرب من الاول معناتها نصحوه ناس من معناتها بلايص اخرى، وانت كي مش جي تخدم في مساكن بو شوف شكون نجح في مساكن، شكون شد رئيس جمعية متاع مساكن، شكون شد مدير فني في مساكن، شكون شد مدرب في مساكن، شكون المساكنية مثلا اللي حاول استشيرهم انت من الاول معناتها، فهمت؟ باش تعرف شكون تجيب وشكون تجيبه معاك، شكون باش يخدم معاك، شكون باش يدرب كل شيء، فهمت؟ معناتها راهو الاستشارة راهي مهمة جدا، معناتها مش تمشي معناتها ناس البرة مش من مساكن باش تعاونك انت باش تنجح في المساكن، راك ما تنجمش تنجح، فهمت؟ كل البلاد يخدموها معناتها ناسها والناس الاكفاء نتاعها هي، خاطر يحس على البلاد هذيك كان مالي البلاد راهو فان دي كونت.
0: وشوف معناها مش الهدف هو تطلع الناسيونال، راهو يلزم هيكله كامله،
1: بروجي كامل
0: هو واللي نسمع فيه معناها في هذه اللي قلت لي الوالدين هما اللي يحكموا
1: في جمعيات الكل،
0: اللي سيبوزي عنا ذي شو اسمه
2: الصغار للشبان،
0: التكويد اللي نعملوا فيه شو اسمه
2: الأكاديمي
0: شو يندرن خوي، أنا عامل أكاديمي ومش حاجتي باش ندخل فلوس الأكاديمي اللي فات ساعة يزمها أورجانيزاسيون تنجم تنجم تو بي ان بارون يخلص ان مونطون كانوا يعاون في الجمعيه. اما لو بيوت مش باش نلم فلوس. هاي الاكاديمي وصلت شنو مش تعطيني الاكاديمي كيس كالفا ابورتي وكرواسون شنو مش تعطي للجمعيه قداش مش طلع لي من ملاعبي. ثم اللهوه يلزم تكون للفروع الكل كيف كيف. انت عندك كره قدم وكره يد يلزم تتلهي بيهم يا خويا ولا تخرجها لكره اليد بار اكزومبل ولا البوكس ولا تنجمش تنجمش.
2: هو مش حتى فرع اخر سي الحبيب راه هو حتى الاصناف الشبان راه كي نحكيو على
0: راهي مسؤوليه
2: مينيم بي ولا مينيم اه ولا كدي بي ولا كدي اه معناتها نحكيو على الاصناف الشبان الكل في فرع كره القدم راه صراحه شيء نسمعه فيه بصراحه معناتها شيء
1: مدربين قادرين الحقيقه نشوفوا الأكاديمية قاعدة تدخل في فلوس بالنسبة لجمعية الهلال الرياضي مساكن.
2: وانت تقول كيفاش الأولياء قل لك كاني كيفاش الأولياء في تونس كاملة حسام
1: في تونس كاملة حتى شفنا الكل. حتى شفنا لاعبين قدامى يتشكيوا
0: خطر مسؤولية الدولة راهو الدولة ما عادش تصرف حتى في شيء.
1: انت الولي صاحبي إذا تعطيه باش يخلصك هو الإجازة تعطيه هو باش يخلص لك التريكو تاع الجمعية هو يخلصه تعطيه التنقل تقول له خلصوا انت لي بلان تاع الموك لي بلا والساندويتشات تاع وقت التنقل نتاعهم هو الولي خلص وقت الولي
0: كيفاش الولي كيفاش ضمن نظام وكيفاش مسؤول وكيفاش
2: حتى في الجيمشي يلعبوا ماتش السي لعبيب الاولياء هما اللي هما اللي يدفعوا معناتها باش الملاعبيه يمشيوا
1: في وقت انه ثم الاكاديميات بالنسبه للجمعيات الرياضيه محمد انت تعرف هو اللي قالها صاحبي بيظل الأكاديمية المطالب بها هي التكوين اللاعبين لكن الجمعيات في تونس صاحبي جمعيات كبيرة وجمعيات ممكن حتى في الرابطة الأولى والرابطة الثانية وكل الرابطات حتى ممكن الأكاديميات البريفية الموجودين تو يظل الغاية نتاعهم هي قبل كل شيء قبل التكوين وقبل كل شيء شنو واش تدخل لي فلوس بالنسبة للولايات هذا جديد بالنسبة لجاني الأكاديمي
0: خاطر الدولة حاك مع الجمعيات عملت لهم قوانين متاع هواية والجمعيات حاسبين رواحهم معناها جمعيات محترفة ومصاريف كبيرة توا الصغار هذوما منين تجيب لهم الفلوس يلزم تصرف عليهم وتتلهي بيهم وتكسيهم وتداويهم وكل شيء ومنين الفلوس
1: تعرف
0: السبور دو سال منين الفلوس
1: تعرف صاحبي ممكن في آخر قرار اصدرته الجامعة التونسية لكرة اليد نعرفش في بالك بيه محمد ولا الوالي في كرة اليد اللي ولده يلعب في الجمعية نفسها ما عندوش حق يكون مسؤول ما عندوش الحق يكون متواجد على البنك بالنسبة للفروع الشبان أو في السينيور هذا القرار لازلته الجامعة التونسية لكرة اليد علاش ما نراوش في كرة القدم بما أنه نشوفه حتى في حصص رياضية في بعض وسائل الإعلام الأخرى نلقاو لاعبين كانوا في المنتخب الوطني التونسي وسبق لهم ولعبوا وقربوا للجمعية نتاعهم يقول لك في الليجان الحقيقة المشكلة الكبيرة هي الولي الولي
2: الجمعية الكل راو يا حسام اسمعني راو
1: هم الحقيقة بارك الله فيهم فما أولياء قاعدة تعاون وما هيش تفرض في أولادها باش يكونوا موجودين لكن مشكلة هذه موجودة مشكلة في هلال مساكن فقط موجودة في أغلب الجمعيات في الرابطة الأولى والرابطة الثانية وريناهم حتى حصص رياضية صاحبي بتعاملت على الأصناف الشابة حتى كانوا الحضور اللاعبين في المنتخب الوطني التونسي قربوا للجمعيات نتاعهم وتفاجئوا
2: حسام نعطيك كاني حاجة على الأولياء يا حسام نعطيك حاجة على الأولياء متاع قبل مثلا
1: قبل قديش
2: 2006 7 8 9 فك الفترة هذيك
1: أي.
2: يعني فك الفترة هذيك معناتها نبدا نخدم في السينيور وتبدا عندي معناتها بما اني ما زلت مانيش لنقري لحد شيء تبدا عندي كاتيجوري مثلا رناها منيم ولا يكول ولا حاجة ثم لو ثم أولياء لبس عليهم معناتها ماديا صدقني النهار اللي يجي وقت لما مش يصرف على كاتيجوري يصرف على كاتيجوري كاملة مكملة يعني ما يصرفش على ولد وانا اعطيك كاني حاجة نقسم لك بالله وقت اللي يجيب حسام سامحني اني الوقت ذاك شاهد معناته كيجيب هو مثلا مش يجيب يجيب سيرفيت مونيت معناتها للناس الكل مش يجيب كور مش يجيب كور للناس الكل مش يجيب ماتريال ماتريال للناس الكل صدقني راهو لنهار لا يدخل لا في ولده يلعب لا ما يلعبش لحد شيء راهو يجيب يجيب باسم الهلال ما يجيبش بالكاتيجوري مثلا نتاع نتاع نتاع ولده
1: سيلك الحقيقه هو ثم اللاعبين الحقيقه حتى الصغار هم لاعبين صغار يلقاه يلعب لك كول ومينيم يفهم اللاعب يقول لك هذيك الكاتيجوري هذيك ناس الكل
2: واسمعني وحاجه اخرى وما يقولش الولد وراهو يا حسام اللي يعني لا عملت لها حد شيء
1: لا بيقول لك احنا الكاتيجوري المفقره احنا الكاتيجوري اللي ما لهي بينا حد
0: اسمع الغلطه نتاع الناس الكل هذه
1: نورمال الاولياء احنا ماذا بينا الاولياء صاحبي تعاون وتقرب للجمعيه اما تعاونش كاتيجوري تعاون فرع الشبان بالنسبه لي وقت رئيس الفرع هو يشوف الحاجيات نتاعو في الصنف هكا في الصنف هكا لكن
2: حسام نعطيك حاجة في الجمعيات نتاع تونس الكل تو نتاع الرابطة المحترفة الأولى والثانية بصراحة مهزلة لي قاعد يقع كل صيف قل لي شنو هو ماهيش معقولة جمعية كيما أي جمعية وكانت يجي مثلا جوار مهما كان أي صغير يمشي يعمل تيست بالفلوس راهي في جمعية روح لا حرام عليهم عند الناس اللي تعمل في الشيء هذا راهو التستوات بالفلوس نحكي لك كان ثم جمعية كبيرة هاي لهنا معناتها آلاف الناس اللي تجي مثلا تصحى باش في الاخر مثلا ياخذوا جوار ولا زوز جوارات هل انك انت الفلوس هذيك اللي تخو فيها وتمص في اوليائك الزواولية حلال ولا حرام
1: هي
2: حرام محرم راهي الفلوس اللي تخو فيها
0: هذا يصير وقت اللي ثم فراغ وقت اللي الهيئة ما ثمش كون واقف عليها خاطر تصير انا كان تصير حاجة معايا وانا رئيس نسميها اجرام نتبعوا
2: السيد يا سيل حبيب راهو مش حتى جمعيه هلال مساكر راهو حتى الجمعيات الكبيره نفس الشيء
0: راهو ما يلزمش شوف وقت اللي
2: ونحب ولا نكره راي الكره للفقراء نحب ولا نكره راي الكره للفقراء والكره عند الناسك الزواوليه راي الكوارجيه هم الناسك الزواوليه
1: ما عندهمش حق شكون يكونوا موجودين فما برشا لاعبين
2: تحكي لي لاباس عليهم ماديا لا لا ما قلتلكش مي هما زاد حسام الزواولية ما عادش عندهم باش يجيوا يعملوا تيست والدليل نعطيك كاني حاجة أو في مساكنة صدقني ناخذوا 2014 ولا 2013 ولا 2012 ولا كذا اللي قاعد نشوف فيهم ثم برشا ما هوش موجودين في الجمعية وهاو ندوروا في المدارس وندوروا في الكولاجيت وتشوف قداش جيب ملاعبية خاطر ناس الزواولية وما عندهمش الحق حتى حق حتى باش يجي يعمل تيست في الجمعية
0: نورمالمون لا بوليتيك لازم تكون هذيك انا نقعد به التو مساكن فيها 120000 بيتون واللي دايرين بيها
2: اي
0: المساعدين والبرجين وكل نجم تخرج دو زيكيبر
2: اي
0: وتخرج ملاعبيه دو فالور علاش نمشي نخلص في ملاعبيه سورتو نيفو دي جون الجون نجم تصبر عليه مش يتكون والكل وبعد يتكون
2: اجا عمل تيست تو ب 50 دينار ولا 100 دينار ولا 80 دينار هذه تسلب الاولياء الكل
0: ما ناخذش
1: هو الاخير انت حكيت على الموضوع اللي تيست حكيت على اللي ممكن على قريب الجمعيات الرياضيه الكل باش تعتمد
2: لا قاعدين غاطسين فيه هما الجمعيات الكل
1: هو محمد الشيء ممكن حكيت انت على الصنف الاصناف الشاب كذلك ثم نقطه اخرى تلقاه ولدك ولد الهلال الرياضي بمساكن وميزال يلعب مع هلال مساكن الموسم الفارط ويمشي يعمل تيستي في جمعية أخرى وين الهيئة المديرة وين الهيئة المديرة بالنسبة لهلال مساكن انت اللعبة ضايع ليش اليوم موجود
2: يعني ننصح اي ملاعب يا حسام مهما ملاعبي وكان راك انت كي تبدأ ملاعبي راهو بعد تاخذك الجمعيات وتقعد انت في جمعيتك خير ما تمشي جمعية كبيرة راهو الجمعية الكبيرة بعد توجيه تاخذك من مهما اي جمعيه والدليل انت شوف برشا جمعيات كبار شوف منين قاعدين يجيبوا في ملاعبيتهم والجمعيه الجمعيات انا نحكيها بالفرشه الاتحاد الرياضي المونستيري منين تجيب في ملاعبيتها الدور معناتها للفرق الرابطه المحترفه الثانيه والثالثه
1: حمدي الجناوي
2: اي
1: لعب ولو سلمى هي اللي مسكين ذولي كادي
2: جينيور ولا في السنيور هم شو اي هم الزوز اي
1: وصل لعب في محيط قرقنا بعد هلال مساكن لعب في في برشا جمعيات
2: في برشا جمعيات
1: في الساحلين لعب في برشا جمعيات بعد نلقاوه في التقدم الرياضي بسابقه الدير ويحقق الصعود
2: مع تقدم تاخذوا برشا
1: وثم فرق بالرابطه المحترفه الاولى كما سي اس اس قاعده تتصل به اللعبه ذا حمدي جينيوي بعد ما كان في
0: مساكن هو
2: اي مساكن
1: مساكن
0: كيفاش مشى معناها
2: وزا ما معناتها ما في الصغار خرج
1: كيما اللاعبين نلقاو موجودين يتستيو في جمعيات اخرى
2: مش كانش هو سي الحبيب راهو برشا ملاعبيه قاعدين يلعبوا في الرابطه الثالثه والرابطه الثانيه معناتها من مساك ولا لعبوا
0: معناتها جوار زاد من السينيور صحوا في المرسطه و
1: نهايه عقود
2: لا هذاك نهايه عقود
1: الكاتب العام الهلال المساكن الحسن فارطه هي نهايه عقود بالنسبه للاعبين اكيد هو حقهم باش يمشيوا لفرق اخرى سواء في المرسى وغير مستقبل الرياضي بالمرسى مادام اللاعب العقد نتاعو
0: يبدا ملاعبي كاليفيك تبدا انت
2: هذاك كي يبدا ملاعب يكاليفي كارو من وسط العام يقول له معناتها يجدد له العقد نتاعو حتى كي باش يمشي
0: تبدا قويه تو ليس با بارتي الملاعبيه
2: دو كاليتي
0: ممتازين معناها نورمالمون.
1: مي خلينا نمشي الفاصل شاري من ثم نرجع.
3: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 بقية الشهر على أرام فام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
3: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير. كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
5: بليسيتي
3: كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
5: قريت لاسعاد كل بيت.
6: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات لبسة إكسسوارات وكل لوازم العروسات بيوت نوم صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام
5: في مساكن في سوسه والمنستير
3: على 99.8
5: على 99.8.
1: والله صاحبي بالكلمه اللي نحب ناخذها خذيتها من عندك معناتها اذا يتصلوا بحبيب المخينيني وغير حبيب المخينيني الناس تقرب يعني هو عندك سينور الدين بوجناح عندك رئيس سابق بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن والفترة نتاعه يشهد لها يظل كل حباء الهلال في الموسم هو موسم اشتر موسم خلينا نقوله اشتر موندا بالنسبة لي سي حبيب المخينيني في الهلال الرياضي بمساكن كانت حتى في التقرير المالي بشهد كل حباء وكل ملخرتين وقتها في الهلال الرياضي بمساكن تقرير مالي لا تشوبه أي شاهد كما أقوله شاهد بالنسبة للتقرير المالي تقرير الأدبي كذلك هلال مساكن وقتها كان قريب برشا من الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى نذكره بالباهي نتذكر وقتها ذولي صاحبيب هلال المساكن كان قريب برشا من الصعود في الموسم هذاك بين كانت بين 3 فرق مستقبل جابس الاولمبي الباجي الاولمبي الباجي وقت صعد ذولي قبل جولتين
0: ربحناها باجا احنا في باجا
1: اي صحيح
0: ربحنا باجا انا زيرو في باجا
1: وفي المقابلة الأخيرة يظل ربحناها في مساكن، لكن المقابلة كانت شكلية بعد الهزيمة ضد المستقبل الرياضي بجابس في ملعب مساكن. يعني هاو ثم كل حصة نطلعوا بها بحل، وانت عندك شواء ياسين وردين بجناح رئيس الهلال الرياضي بمساكن، تجم تتصل بزبار باية، تجم تتصل بسحبيب المخنيني، تجم تتصل بسلاح الشطي، كذلك بسي محمد بري، العديد اللي ينجموا يكونوا فاعلين بالنسبة للخروج الهلال من هذه الوضعية. هل سيواصل نور الدين بوجناح؟ وماذا بينا إذا باش ماهيش باش تواصل هي المديرة؟ يعني ما نخليوهاش، ما نخليوش الجمعية في فراغ. نعرفوا البريود ماهيش طويلة برشا، شهر جويلية من بعد نلقى شهر أوت، إذا ما تخلص أو ما تقعش الاتفاق مع اللاعبين اللي سالوا الجمعية باش تكون وضعية خيبة برشا بالنسبة للهلال الرياضي بأمساكن وملعب الانتداب، خصوصا في ظل خروج عديد الركائز بالنسبة لهلال أمساكن. يظلي محمد
2: الله يا حسام
1: الوقت، أنا ما قلناش خروج برشا لاعبين، خروج الركائز، خاطر ثم اختلاف كبير. يقول لك الجمعية فيها قرابة 30 لاعب، خرجوا سبعة، لكن السبعة هذوكم من اللاعبين الأساسيين.
2: والله يسمع حسام، من فان دي كونتر الجمعية ما تقف لها تحد صحيح، ما أنت ركاز، ما أنت ما نتصور، ما أنت حتى
1: لكن في ظل أزمة تجم تكون
2: هي أكيد أكيد حسام، فهمت؟ ما اللي مش يطلعهم، ما أنت من السينيور بي ومن الجينيور، ما نتصورش مثلا
1: السينيور بي تلقاها تو عندها قديش بريود، ممكن ما نقولوش وقع حل، لكن توقف النشاط بالنسبة لي أكابر بي للهلال الرياضي بأمساكن، يظلي بعد ما وصلش يظلي للبليوف ولا نعرفشنو بالوضعية بالضبط، لكن توقف نشاط
2: أكيد راح عندهم موليدات، ما أنت باهين، ما نتصورش كان كاتيجوري فيها، ما أنت ما نتصورش ما فيهاش زوز ثلاثة ملاعبية ما أنت نجموا يدعموا بها، ما أنت الفريق الأول، وأيضا ما أنت فريق الأوسط بما نوصل ما أنت البليوف نتصور هو فيه ما أنت عناصر باهية، فهمت؟ ماش أزمة راو ذي خروج سبع ملاعبية، راو الهلال ولا أي جمعية كانت ما تقفش على حتى أي ملاعبي، فهمت؟ ان شاء الله يرجعوا يترينيو معناتها في اقرب وقت، خاطر معناتها براتيكمون مازالوا شهرين معناتها للشامبيونا، مازال ماهوش واضح حتى شيء، معناتها لا وضحوا لا في الصفحه الرسميه، لا رئيس طلع حكى مش يخرج ماهوش باش يخرج، فهمت؟ ولا حباء الكل معناتها قاعد نشوف فيهم معناتها متقلقين من الوضعيه معناتها متاع الجمعيه، ان شاء الله يخرجوا ويجاوب معناتها الناس كل
1: كما البلاغ الحقيقة اللي اصدر من عند الرئيس الجمعية في خصوص الخطة اللي باش يكون عنده في النجم الرياضي الساحلي. يعني ما فيها باس لحباء الهلال الرياضي بمساكن طمنهم ببلاغ حتى صغير، مش بلاغ طويل برشا، بوضعية الهلال بوقتاش باش تصير الجلسة العامة.
2: هو تو اسمه موجود معناتها القائمة اللي هبطت في الصفحة الرسمية النجم الرياضي
1: مازال موقعش التعيين، هو مازال موقعش التعيين،
2: معناتها الكل كلام، فهمت حسام؟ هو لازم يوضح زاد
1: من خلال البلاغ، اكد كونه باش يكون موجود في الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي، ممكن من خلال التعيين اللي يجي كما نشوفه أسامة المنصوري وعينوه بعد منتخبة الهيئة التسييرية اللي باش يظلي فيها خمسة أعضاء فقط بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، وقاعد تطعيمها بأسامة المنصوري عديد الوجوه الأخرى، ينجم ممكن مستقبلا يكون نور الدين بوجناح موجود في القائمة هذه، لكن مثالش نوضحوا لحباء إذا باش تواصل باش تقدم ترشحك للهلال الرياضي مساكن، وقتاش باش تصير الجلسة العامة للهلال الرياضي بمساكن؟ ما فيهاش برشا، ما تطلعوش برشا وقت، يعني رأي الجلسة باش تصير كذا كذا.
2: أي
1: صاحبي
0: من مصلحة سينور الدين باش يعمل الجلسة العامة متاعه
1: في أقرب وقت،
0: مش يوصل ولا مش يخرج، مصلحته خليش تعليقات واحد
1: أقرب شوية الميكرو صاحبي،
0: ينجم يكون تكون أمور واضحة بالنسبة لي هو، وبعد إذا ما تصير جلسة عامة والكل معناه يحملوه برشا مسؤوليات، معناه إذا توخر التمارين ولا والهلال ما يوصلش باش يعمل القيارات متاعه في الأجال وكل، معناه مشكلة كبير.
1: صحيح
0: مشكلة كبير. احنا يا حبذا معناها تصور عدى عامين توا سينور الدين ولات عنده ولا ثلاث سنين ولات عنده التجربه يخسر معناه 3 سنين يمشي وحرام
1: تو على سلاح الشاطئ اليوم بعد مونداتا
0: يلزم يلزم تعديو فيسع فيسع معناها يلزم ينجم ياخذ في مساكن ويحصل له شرف معناه يطلع على الجمعيه

0: لازم عهد جديد وتسيير جديد وماذا بيا طاقات جديدة. مش سهل لما أنا من الناس اللي نمن رجال تنجم تعمل كل شيء كما قال المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر أهل الكرام المكارم وتصغر في عين العظيم كيفاش وتصغر في عين العظيم
1: بمعنى
0: صغارها لا وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. فهمت؟ وينجم يكون انجان خاطر كما يقول المثل بالسوري لا فالور نا طون بوين لو نومبر داني. نجم يكون واحد صغير ربما عنده برنامج في مخه ويوصل بساكن للي نحبوه الكل احنا. انا اذا ثم ناس بالحق معناها يحبوا يخدموا الجمعية وعندهم الطاقات انا واحد من الناس مستعد باش نعاون قد بالراي بالنصيحة بعض العلاقات اللي عندي نعاون قد ما نجم معناها.
1: إلا التواجد في الهيئة مدير؟
0: لا التواجد ما عادش حتى القانون ما يسمحش. عمري 70 عام توا تبارك الله. معناها من الأحسن ثم طاقات أخرى مساكن تعج بالمواهب وبالطاقات ونتمنى لهم كل خير وهذه بلادنا وكل حاجة باهية تشرفنا وكل حاجة خايبة معناها نحزنوا لها.
1: بيه محمد هذا التعليق يقول لك معناها محمد تحب تقنعني انه الحل هو ملاعبيه الجينيور والسينيور بي.
2: لا ما قلتش يعني قلت دعم بيهم. انت ايش قلت؟ وقلت مساكن عندها 30 ملاعبي خرجوا منها 7 قداش مازال 23 ملاعبي. هي قلت لك فيهم الخير والبركه يعني 23 ملاعبي
1: في ظل تواجد في رق محمد خلينا نقول واقعيين الحقيقه في ظل تواجد الموسم القادم باش تلقى فرق كبيرة برشا تلقى جندوبة رياضية فرد مجموعة انت وهاف فرق كبيرة هي. يعني ما تجمش تخلي الصغيرات هذا في فرع في الجينيور وفي السينيور
2: يعني ما قلت لكش هذه تو عبارة يعني قلت لك معناتها مش يا اخي 23 ملاعب
1: انت قلت
2: هي قلت لك ندعمه 23 ملاعب انت قلت خرجوا 7 ملاعبية معناتها
1: اساسية
2: فهمت قادوا قداش قادوا 23 ملاعبية معناتها مازالة العقود متاحهم معناتها سارية في الجمعية معناتها تزيد الدعم معناتها بالموجود عندك إذا مش تعمل انتدابات هذا الكل معناتها احنا كلام معناتها
1: الحقيقة الحل يكون في حل الإشكاليات العالقة الوقت ايش باش تقعد ممكن منع من الانتداب ما يتحلش نلقاو الحلول ممكن الحلول هذه راها الحقيقة محمد حلول ترقية بالنسبة مش تجيب من الجينيور هو إذا ثم لاعب يستحق موجود من السينيور بي أو من الجينيور
2: أنت هوك جبت يا حسام هوك جبت 50 ملاعب في 3 سنين شو عملوا
1: لن تساندوا لمن لمن
2: شو عملوا واتيني أنت 50 ملاعب ابني على الموجود أنت في الجمعية
1: إذا ثم ملاعب
2: يستحق تقول لي أنت بلا يا حسام أنت تقول لي أحنا هالملاعبية اللي نجيبوا فيهم ولا في الجمعيات ثم ديفيرونس كبير برشا بين الملاعبيه صدقني ما ثماش لا الرابطه الثالثه لا الثانيه لا الاولى والدليل مرتين الترجي اكبر فريق في تونس خرجته هلال مساكن وخرجته محيط قرقنا ما يعني ما نشوف ما ثماش حتى اي فرق معناتها بين
1: الجمعيات. خلينا نحلوا الاشكال الكبير محمد نحلوا الاشكال الكبير هو المنع من الانتداب خاطر هذا باش يتواصل ومش به اللي هي للامساكن حتى باش تنتدب حتى اللاعبين ممكن ثم اصابات تكون تعرف انت موسم طويل تكون اصابات ما تلقاش باش تعوض يعني أول الخطوة تكون هي بخلاص الديون الموجودة بالنسبة للجمعية مش برشة، هي في بالنسبة لخلاص اللاعبين اللي يسال ولا هي الرياضي بمساكن، وكما قلنا صاحبيب تجمع تخلص المونتون كامل. يعني أنت ثم أربع لاعبين ولا ثلاثة لاعبين تتفق معهم في ظرف ثلاثة سنين أربع سنين خلصك في المونتون كامل، معناتها تنجم.
2: حسام بالله عندي نقطة، رأي الجمعيات

0: تقف على حتى واحد.
1: صحيح.
0: نحكي الجمعية تقفش على حتى ملاعبي. أنت قلت لي سبعة خرجوا من ما تقفش عليهم رأوا الجمعية.
1: ركائز بالنسبة للفريق. كيكونوا ركائز اللاعبين. ما أحكي لك قائد فريق محمد أمين كشيش.
0: لا أنت توقعت تتأسف عليه مثلا شبيه هو كي كان موجود مثلا في الفريق وتعرف اللي أنت ماشي العقد متاعه باش ينتهي. علاش أنت كما قلت لعبين ما أنت ما استفدتش منه فهمتني يا.
1: صحيح.
0: وكيما جاء هو يجي غيره فهمت حسام تقول لي انت مثلا باش نحي من
1: كيفاش قلنا يجي غيره يجي غيره ولا بخلص المنع من الانتداب بالتجاوز السكيل هذا
0: يعني ما نعرفش شنو موجود فيه معناتها اللي فكتيف اني يعني قلت لك وكا وفهمت 23 ملاعبي ما نعرفش معناتها شنو المراكز نتاعهم
1: انا حابب هذا يكونوا من ابناء النادي الموسم القادم موجودين في معناتها في الفريق ممكن حتى في الهيئات اللي جايه او شو تجيب بالنسبه لهلال مساكي باش تكون اقل مصاريف يعني حابب هذا اذا تكون عندنا ابناء نادي قادرين باش يجابوا باش يواجهوا الفرق القويه وتعرف انت مواجهه في جندوب وتعرف في مواجهه في بوسالم وغير بوسالم يعني مواجهات كبيره وقويه برشا معناتها ما نحكيوش كوره كهو عديد الامور الاخرى محمد
0: والله حسام انا بالنسبه لي الملاعبيه الكل كيف كيف ما ثماش فرق لا بين هذا وهذا فهمت اذا ثم ملاعب
1: التكوين محمد
0: صحيح مساكن معناتها فقدت التكوين الملاعبية معناتها في الفترة الأخرى فهمتني ما نعرفش يعني 23 ملاعبي هذول اللي قادوا في الجمعية ينجموا يلعبوا ما ينجموش
1: الافكتيف نقول لك محمد الرئيس يقول لك الافكتيف ضعيف هو أني هنقول لك سي محمد سي عبد الحفيظ بوهليل يقول لك 23 ملاعبي اللي تحكي عليهم يهبطوك للقسم الثالث مرحلة الذهاب قداش مبسطها الكوتش يقول قداش مبسطها الكوتش
2: تتراجع السياسة كل تتراجع إذا ألزم يخرجوا الكل يخرجوا لا السياسة يلزم تبدل الملاعبي إذا ما يعطيك شان بلوس مش لازم مش عشو أنت مش تعمل تفيد لا فيجوراسيون توا مش تاخو ملاعبي ولا ممرن ولا مسؤول ثم دي كريتير تعمل له الفيشة متاعه سورتو لي بلان
1: وفرض عليك الجامعه الانتدابات تكون 10 انتدابات في موسم
0: هي 10 انتدابات هذاك فايتين العمر ما تنجم ما ثم نقطه اخرى عاد يلعبوا عليها اي ثم نقطه اخرى اللي اقل من 23 عام تنجم تجيب لاعبي اخرى
1: ولا ابن النادي
0: اي مالا كيفاش قاعدين ينتدبوا الفرق في 20 ملاعبي و15 و16 و14 ما هو القانون ينجموا يعملوا الاستيسيتي كما يهبوا هما معناتها في القانون
2: وليه تبدا عندك سياسه كبيره معناها تبدا عندك سياسه باهيه حتى الملاعبيه اللي موجودين يوليوا يخافوا يوليوا بلو سيريو معناها جاي باش يخدم جمعيه اما انت لازم تكون في المستوى معاه كي تطلب منه يلزم تعطيه مش تعطيه سالير معناها حاجة كبيرة انت يلزم تكون عندك هدف بار اكزومبل انا نحب نطلع قبل ما يتحقق لي الهدف هذايا انا من نجم نخلصك كان زوز ملايين بار اكزومبل في الشهر اما اذا طلعني ساعة وكورد لاني هاوك عيني ميزاني مادام نلعب على البرومير والدوزيام بلاس عندك ديما بونيوس باريكزامبل واذا طلعني عندك ام بونيوس رويال اما البيوت متاعي هو الطلوع واذا توني با ديني تخرج ما ثماش مساكن استنيت برشا وما عشت نجم استنى تتصفى الامور هاو كيفاش راه الحكاية
1: الحل
2: هو سي نور الدين معناها يعجل بالجلسة العامة يحضر التقرير الأدبي والمالي متاعه ويعجل بالجلسة العامة ثم إذا كانوا هو مش يقعد معناها يقول خلي الناس ثماس ناس تحب تكون هيئة خلي يحضروا رواحهم باش ما يكونش ثم فراغ
1: عندك فكرة صاحبيبك ولو ثم شكون ينجم يشد بعد نور
2: الدين والله ما نعرفش أنا سلاح كي جاء المره الاخرى اش قال معني
1: قال اللي يجيب احدنا يقول لك لا مانيش متواجد في المدير
2: انا هوني قلت لك معناها انا
1: نعم. هو عزوف تام على عمل المسؤولية بالنسبة للهلال الرياضي مساكن. عزوف تام يظل باش يمشي الهلال الرياضي مساكن محمد هي من أسوأ الحلول. خلينا نقول الأسوأ الحلول وانت تعرف هي التسيرية
2: أي خاطر لي زيكو ماهمش باهين على الهلال. كان جاوا لي زيكو باهين راه الناس الكل تحب هذاك. علاش نقول لك يلزم العرض نتاعنا يكون اللي ياخذ الجمعيه يلزم يخلي عرض باهي في في التسيير في ال في في الاهليه نتاعو. سي توني با ديني معناها ما تنجمش تقدم روحك. راه مش راهو مش تشريف. راهو توسي ماهر تريعه سلم لي عليه نقول له عام رئيس جمعيه جو بريفير 5 سنين حبس كعام رئيس جمعيه. مش سهل. راهي مسؤوليه كبيره وخاصه كلمتك كي تعطي كلمه معناها يلزم تكون في المستوى. ما عندكش الحق في الاكسكوز. تو با دروا الاكسكوز تقول هاو والله الا غالب ولا ما نجمتش ولا كنت معمل على اكس ما طلعش في المستوى. وامور صعيبه والله.
1: هو ان شاء الله صعيب نمشيو في الكلمه اللي قلتها من الاول اللي هي مستعد انه تقرب شويه. ما تكونش عندك منصب في الهلال المساكن لكن تقرب باش حتى
2: مش مزيه معناها جمعيتي
1: نصيحه يعني هاو ثم ثم ينجم يكون صاحبيب ممكن حل بالنسبه للسيد نور الدين بوجناح يلم الرؤساء القدم اللي كانوا في المساكن حتى ما يكونش موجود في هيئه مديره يكون موجود بنصيحه وبالتشاور وبال
2: سي منذر العذاري معناها من الناس هاي. اللي ديما يحاول باش يعاون الجمعيه والله ربما ما يكونش رئيس اما يعاون برشا سي نور الدين سي منذر معناها سي منذر المرة الثانية والله لا تنفرق انا المرة الثانية معناها هو اللي لزني باش معناها الى انسيستي باش ناخذ جمعية.
1: ان شاء الله نلقاو الحلول صاحبي في اقرب
2: ان شاء الله
1: لو قلت كما قلت انت ممكن الحل الاول يكون في بلاغ بتعيين جلسه عامه انتخابيه بالنسبه لهلال المساكن. ما فيها باس حتى التقرير مالي ماهوش حاضر. نعرف كونك عندك 21 يوم الافونس معناتها تنجم تعمل عمليه حسابيه يعني في التقرير المالي نتاعك وقتاش يحضر ممكن شهر نعنو بالنسبه للحبات تكون الجلسه العامه في اخر شهر اوت او في اول شهر اوت يعني موجود الحلول. وبالنسبه للهيئه المديره هذه باش تواصل ولا ماهيش باش تواصل لرئاسه الهلال اذا ماهيش باش تواصل يعني خلي الوقت بالنسبه لي اذا ثمت اذا
2: ان شاء الله الارث ما يكونش ثقيل. ان شاء الله ما ثماش ملاعبيه مش خالصين ومورنين مش خالصين ومزودين مش خالصين ينجم يكون راهو معناها
1: تقرير الموضوع هذا
2: تقرير تقرير المالي
1: اذا التقرير المالي لا ما نجم نشوفوه لا بالتقرير المالي بالنسبه للديون لجمعيه الهلال الرياضي بامساكن محمد. عندك منظيف ساعه ولا
0: والله يا حسام كما قال صحبيب معناتها واحد من الناس معناتها مساكن تبقى جمعيتنا وماذا بينا معناتها نشوفها في اعلى المراتب معناتها وجمعيه بتاريخها يعني 81 سنه تو علاش ليه معناتها ما نشوفوهاش في الرابطه المحترفه الاولى معناتها في اقرب المواعيد ان شاء الله. هذا حلم معناتها يتمناه كل رياضي مساكني وكل مساكني معناتها بصفه عامه.
1: صحبيب
2: أنا نحب نختم الفرصة هذه باش نسلم على اللي يعرفوني الكل المساكنية في الداخل وفي الخارج واللي خدموا معايا واللي يحبوني ونحبهم وإن شاء الله إن شاء الله نراها جمعية الهلال الرياضي بمساكن في مع النخبة. والله الأمور هذه اللي هي صعيبة حتى طرف يلزم شوية إرادة وشوية
0: خصوصا الانفراستركتور موجودة
2: وشوية وشوية نية طيبة وإن شاء الله وإن شاء الله القوانين متاع الدولة فيما يخص الرياضة تتبدل باش تحل لدين متاع المسؤولين باش ينجموا يتصرفوا خاصة فيما يخص الموارد. خاطر بالأمور هكا ما نعرفش أنا معناها انا كانت عندي نقول علاش ملعب بلدي ما يتصيرش اتفاق ما بين الجمعية والبلدية بار اكزومبل باش الجمعية تتصرف نوعا ما حتى تجاريا في الملعب من ناحية الأشهار. كيت أسك هي تتكلف بعض المصاريف متاع الحراسة ولا لانتروتيان ولا هذه مشكل كبير. معناها الجمعيات مكبلة، جمعيات قاعدة تطلب، ثم ما تراش مساكن اللي ثم رؤساء أموال بارك الله فيهم اللي قلولوا لكسير لبرشا سي مصو بهلال سي ثم ناس اللي تعاون، أما تقعد طلبة معناها تقعد طاقات مساكن كبيرة والنجم جمعيتنا تكون ناسيونال بسهولة بسهولة معناها. وهذه الأمنية متاعي وبارك الله فيكم.
1: باهي سي سلاح التومي يقول لك السلام عليكم، ما فهمناش المغزى من هذا البرنامج. حقيقة سي سلاح المغزى من هذا البرنامج هو ستوديو سبور باش نحكيو كي ريكاب على الأحداث، ما يصيرش نكونوا واضحين، نحكيو الأحداث الرياضية الموجودة على الساحة الوطنية والعالمية والتركيز أكيد على المحلية. وشفت حتى في الحصة الفارطة كي نجيب وجوه رياضية، وجوه رياضية خدمتي للمساكن خليت كن ممكن الانطباع الباهي على هلال مساكن. جبنا سي محمد بريري صلاح الشطي، إن شاء الله في القادم الحصص باش تكون موجودين بحثنا عديد الوجوه اللي خدمت الهلال في مختلف المواسم الرياضية. صاحبي بن مخينيني يظهر لي فئة كبيرة من أحباء الهلال الرياضي بمساكن يقولوا كون الموسم خصوصا الموسم 2014-2015 كان من أجرح المواسم بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. أكيد رئيس هلال مساكن كان سبق له وتقلد مسؤولية في هلال مساكن، يهمنا برشا ويهم حتى المسؤولين الموجودين حاليا في الهيئة المديرة باش تسمع وجهة النظر الرؤية نتاعو للوضعية الحالية للهلال، كيفاش نخرجوا من الوضعية هذه أو الأزمة، خلينا نقول بين قوسين أزمة اللي برباهي للمساكن. علاش صاحبي بنحبش نقول أزمة كي نشوف الأزمات تاع الفرق الأخرى، نقول احنا نسميه وجاتنا باللطف
2: ظرف صعيب توي تعدى
1: أكيد. احنا في كل حصة نخليه الضيف هو اللي يقترح الحلول، ما نحبوش كل الحلول معنا احنا، الضيف اللي يقترح الحلول. في الحصة الفارطة ممكن هكا ولا سي محمد ذولي سلاح الشطي وسي محمد برير يقترحوا باش يقع
2: سلم لي عليهم بربي اصدقائي
1: باش يقع ممكن تقريب زبير بايا من الهلال الرياضي بمساكن ويتقلد، علاش لا يتقلد مسؤولية كرئيس جمعية بالنسبة للهلال بمساكن. صاحبي يبقى لك الناس كان الرؤساء اللي شدت هلال مساكن كل عندها حلم تشترك في الحلم اللي هي يراو هلال مساكن في الرابطة المحترفة
0: الأولى.
1: يعني هو الحل جي من عند سي حبيب، يعني الرؤساء هذوما الكل اللي تنقصها بتقصهم حاجة برك الطاولة اللي تجمعها،
0: هذا ما قلناه
1: الحلم مشترك اللي هو هلال مساكن في الرابطة المحترفة الأولى. البقية الحقيقة تقعد عند الهيئة المديرة بالنسبة لهلال مساكن. صاحبي موجود، سي سلاح موجود، سي موظل عذيري موجود، الناس الكل موجودين، حضر الطاولة واتصل بالرؤساء هذوما وهما يجيوك ويعاونوك ويدعموك ويكونوا موجودين معاك يا أما في الهيئة المديرة أو يكونوا معاك في بنصيحة هكا ولا معا.
0: أكيد أكيد هذا الكلام ما أنت قلناه
1: الكلام كله صاحبي ما بدل شيء
2: زل عنا وقت
1: ها
2: مثل هالوقت
1: هو صاحبي بالحقيقة
2: فتنا
1: إذا تحب عندك ما تقول ميسالش
2: لا حبيت نعرف برا
1: بيعنا هيك نكونوا كملنا حصة استوديو سبور اليوم. أكيد باش نواصل نحكيه على وضعية الهلال في حصصنا كما قلنا في حصصنا القادمة. صاحبي ممكن محمد رويس يقول لك رؤيتك الفرع كرة اليد بسرعة كيفاش ترى كرة اليد الموسم هذا، يظل لي هلال مساكن كان ممكن مقابلة باراج ضمن بها البقاء، كيفاش ترى
2: الهلال في القسم القومي هو
1: لا شيء. في القسم الوطني أليف
2: أليف
1: أليف هو ثم النخبة وبعد الألف القسم الوطني ألف وبعد القسم الوطني ب
2: شوف معناها فرع كرة اليد هو ستون كومبوزونت في الهلال الرياضي بمساكن وتسيره والحظ اللي يزم ياخده هو نفس الحظ اللي مش يتوفر للفروع الأخرى الكل والأصناف الأخرى الكل. ومساكن تنجم تكون في ناسيونال، علاش ليه؟ عندها طاقات الكل باش تنجم تكون في ناسيونال. والسياسة يلزمها تتبدل، معناها النجم أبارتير كان نعملوا السويفي متاع في المدارس وفي الليسي، نخرجوا تبارك الله معناها ملاعبية من طراز رفيع. ماذا بينا نبعد على سياسة ديما إذا نعملوا سياسة الاستقطاب مش سياسة الريكروتمون، هذايا ديما نجيبوا ملاعبية من عندنا طاقات نجموا نستغلوها. كي تنعديوا عام آخر في الناسيونال آ باش بور مونتي على ليليت.
1: واضح صاحبي، تشرفت بالحضور نتاعك ان شاء الله. تكون كذلك محمد مشكور على الحضور نتاعك ان شاء الله. حصصنا القادمه باش يكونوا ضيوف ان شاء الله لهم علاقه كذلك بالهلال الرياضي بيمسك ان شاء الله. المساج يكون واضح لسي سلاح التومي والمغزى من حصه اليوم ان شاء الله. زاد الحلول تكون كما سي الحبيب هو الرئيس السابق، سلاح الشطي رئيس سابق، وسي محمد بريري مدرب سابق بالنسبه للهلال الرياضي بيمسك. جات القاو على الاقل اشطر حل، احنا ما نقولوش حل للخروج من لازمه ان شاء الله. اللاعبين القدامى بالنسبه للهلال الرياضي بيمسك يشاركوا الهلال الخروج بالأزمة اللي أو للوضعية اللي قاعد يمر بها، وإن شاء الله نشوف اللاعبين القدامى يلتفوا بالهلال الرياضي مساكن، يكونوا حاضرين في الملعب، يكونوا حاضرين إلى جانب الهيئة المديرة، يكونوا يدعموا ماديا الهيئة المديرة بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. كما قلت لك صاحبي مشكور وشرفنا بالحضور نتاعك. شكرا محمد، شرفنا كالعادة بالحضور. إذن مشكور حافظ بن صالح على الأجهزة التقنية ومخرج حصتنا اليوم. كان معكم حسام كشيش، متابعة طيبة لبقية برامج رام اف ام.
3: رام اف ام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام، رام اف ام ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. صيف السنة انهار الأصباح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صباحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع انهار على صباحه معك الرمى فام.
3: في مساكن
1: في سوسة
3: تونسنا،
1: تونسنا الرمى فام. الموزيكا نون ستوب على الرمى فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمال
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو الرمى فام راديو الرمى فام الرمى فام ديما معاك ديما معاك
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
4: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا على www.rmfm.net.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

يرتاح في حبيب.

مدري توش هو الليالي يعني يا